ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله، أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض. وروى أيضا بالإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابية فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكان عنده كافر من كفار العجم من أهل الذمة فقال بلغته: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر للترجمان: ماذا يقول؟ قال: إنه يقول إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء. وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال حين سئل عن القدر: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. فتبين بهذا أن الضمير في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء يعود إلى الله لا إلى العبد كما زعمت القدرية بقوله تعالى إخبارا عن موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر. ولو لم يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وطاعة الطائعين لما خلق الجنة والنار. ومن ينسب إلى الله تعالى خلق الخير دون الشر فقد نسب إلى الله العجز. ولو كان كذلك لكان للعالم مدبران: مدبر للخير ومدبر للشر، وهذا كفر وإشراك. وهذا الرأي السفيه من جهة أخرى يجعل الله تعالى في ملكه مغلوبا، لأنه حسب اعتقاده الله أراد الخير فقط، فيكون وقع الشر من عدوه إبليس وأعوانه الكفار رغما عنه. اعلم أن تقدير الله تعالى الأزلي لا يغيره شيء، لا دعوة داع ولا صدقة متصدق ولا صلاة مصل ولا غير ذلك من الحسنات، بل لا بد أن يكون الخلق على ما قدر لهم من غير أن يتغير ذلك. وأما قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فليس معناه أن المحو والإثبات في تقدير الله، بل المعنى في هذا أن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب العبد من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك، وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة رحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء، ورزقه كثيرا وعمره طويلا، وكتب في أم الكتاب ما هو كائن من الأمرين. فالمحو والإثبات راجع إلى أحد الكتابين كما أشار إليه ابن عباس. فقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهم في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال: يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين، هما كتابان يمحو الله ما

الله عليه وسلم الدعاء الذي فيه إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فامحو عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا وإن كنت كتبتني في أم الكتاب محروما مقترا علي رزقي فامحو عني حرماني وتقتير رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولا ما شابهه ولم يصح هذا الدعاء أيضا عن عمر ولا عن مجاهد ولا عن غيرهما من السلف كما يعلم ذلك من كتاب القدر للبيهقي والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: تشميط العاطس. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، ويقول: يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والثناء يا رب السماء، لك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن، يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا من ثنى

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

فمن يجود على العاصين بالكرم أدعوك ربي أدعوك ربي أدعوك.

أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحمني ربي فارحمني ربي فارحمني ربي بحق

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ فادي علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بعبادته ليبتليهم أيهم أحسن عملا، أي ليظهر المطيع من العاصي، وهو عالم من هو المطيع ومن هو العاصي. قبل أن يخلقهم هو عالم بمن هو المطيع وبمن هو العاصي. كلفهم بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرم عليهم، لا ليتبين له، بل هو عالم بكل شيء في الأزل، لا يتجدد له علم، وإنما ليظهر لعباده حتى يعلموا من هم المطيعون ومن هم العصاة. وهذا معنى ما ورد في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيستحيل على الله تعالى أن يعلم بشيء لم يكن عالما به في الأزل، بل كل شيء حدث أو سيحدث فهو عالم به في الأزل، أي بعلمه الذي لا بداية له، لأن الله تبارك وتعالى تنزه عن أن يتصف بصفة حادثة تحدث بعد أن لم تكن موجودة، بل كل صفاته من علمه وقدرته وغير ذلك أزلي. وأما ما ورد في القرآن مما يتوهمه بعض الناس الذين لا فهم لهم، أن الله يعلم بالشيء بعد أن كان لا يعلم به، فذلك ليس معنى الآية، وذلك كقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فقوله تعالى حتى نعلم معناه حتى نميز للعباد الصابرين من غير الصابرين، وليس المعنى أنه أراد أن يتجدد له علم بما كان لا يعلمه. ثم هو تبارك وتعالى كان قادرا على أن يجعل العباد كلهم أتقياء كسيدنا محمد، بحيث لا يكون فيهم عاص ولا سيء خلق ولا خبيث، لكنه علم في الأزل وشاء وقدر أن يكون قسم من عباده أتقياء صالحين طيبين، وشاء أن يكون فيهم طالحون فاسدون عصاة مفسدون. وعلم أن هؤلاء الذين علم وشاء أن يكونوا صالحين مآلهم في الدار الآخرة النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع في تلك الحياة التي لا نهاية لها. وشاء أن يكون الفاسدون الطالحون من الكفار وغيرهم من أهل العذاب الأليم، وشاء أن يكون هؤلاء أيضا قسمين: قسم يكونون من أهل العذاب الأليم لا يخرجون منه، وعذابهم دائم لا ينقطع، وقسم منهم علم أنهم يذوقون العذاب برهة من الدهر ثم يفارقونه. القسم الأول هم الكفرة الذين كذبوا رسول الله، والذي يكذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا، لأن الرسل جاءوا بدعوة إلى عقيدة واحدة، كلهم جاءوا ليدعوا الناس إلى الإسلام، أي عبادة الله والإيمان بالملائكة والجنة والنار والحساب والجزاء بالثواب على العقوبة، فلا يصح الإيمان بواحد منهم مع تكذيب آخر. لا يصح أن يقول المرء أنا أؤمن بموسى ولا أؤمن بمحمد، وكذلك العكس. أما أن يقول أنا تابع لشريعة محمد ولست تابعا لشريعة غيره من الأنبياء فذلك صحيح، لأن شريعة محمد تختلف عن شرائع من قبله من الأنبياء، أي أنه أنزل على محمد أحكام تخالف ما أنزل على من قبله من الأنبياء، وذلك كاختلاف شريعة محمد عن الشرائع التي أنزلت على الأنبياء الذين قبله في فرض عدد الصلوات، فإن الله تبارك وتعالى فرض على محمد 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يفرض على من قبله من الأنبياء.

كما خصهم بغير ذلك من فضائل عديدة. ولا يصح الإيمان بنبي من الأنبياء مع تنقيص واحد منهم، فمن طعن في نبي من أنبياء الله ومدح غيره منهم فكأنه طعن في الجميع فيكون كافرا. وذلك كما يروى عن شخص أنه قال إن محمدا شجاع وأما موسى فجبان، هذا الإنسان كفر. فمن عاب نبيا من الأنبياء بوصفه له بنقيصة كالجبن أو الخيانة ونحو ذلك من النقائص صار كافرا بجميع الأنبياء. ولا ينفعه مدحه لمحمد ليزعم أنه مسلم، لأن الطعن بموسى طعن بمحمد، فمحمد جاء بتزكية الأنبياء جميعهم، أي بأن أنبياء الله كلهم سالمون من الخيانة والرذائل. فيجب الإيمان بأن كل شريعة من شرائع الأنبياء كان اتباعها واجبا قبل أن تنزل شريعة أخرى، ثم بعد أن نزلت شريعة فيها نسخ ما في بعض الشريعة السابقة وجب العمل بالشريعة الجديدة. نقول الشريعة السابقة انتسخ العمل بها، لا نقول بطلت، بل نقول لا يعمل بها، إنما يعمل بالشريعة الجديدة. ثم لما كان محمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، إنما هو نبي العالمين إلى آخر الدنيا، كانت شريعته ناسخة لتلك الشرائع، وليس معناه أن تلك الشرائع كانت باطلة، إنما كل شريعة كان حقا اتباعها، إنما الالتزام بها ينتهي عندما أنزل الله بها النسخ. كان في الشرائع السابقة أنه يجوز للمسلمة أن تكون تحت عصمة كافر، كما كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون تحت هذا الطاغية الذي هو رأس من رؤوس الكفر، وهي مؤمنة بل صالحة تقية ولية. وذلك لأنه كان في ذلك الوقت جائزا أن تكون المرأة المؤمنة تحت عصمة كافر، واستمر الأمر على ذلك إلى أن نسخ الله الحكم في شريعة محمد بعد الهجرة النبوية بنحو 6 سنين، أي أن التحريم أنزل قبل وفاة الرسول بنحو 4 سنوات، ولا يزال حراما إلى يوم القيامة. فلا يجوز لقائل أن يقول يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، لأنه كان في أيام الأنبياء الأولين يجوز أن تكون المرأة تحت عصمة الكافر، أليس دين أولئك حقا؟ يقال له دين أولئك الإسلام، ودين محمد الإسلام، لكن الله بعد أن أمرهم بدين واحد أنزل على هذا من الأحكام ما شاء، ثم غير ذلك الحكم بالنسبة لمحمد. فلا يجوز ترك اتباع شريعة محمد بدعوى أن شريعة من قبله كذا وكذا. وإذا قال الملحد أليس كان في تلك الأيام جائزا أن تكون المرأة المسلمة زوجة لكافر مثل فرعون، وأنتم تقولون إن الأنبياء كلهم على حق، فما علينا إذا بقينا على ما كان عليه الأنبياء الأولون قبل محمد؟ فيقال له إن الله
يحرم ما شاء على من

يشاء ويحل ما شاء لمن شاء لا اعتراض عليه، والإباحة السابقة والتحريم الذي هو الأخير كل لحكمة ليس عبثا. فمن حاول تحليل ذلك بعد أن حرمه الله تعالى فهو مرتد كافر. هذه المسائل التي يكثر الأخذ والرد فيها بين المسلمين وغيرهم ينبغي الاعتناء بما يجب حفظه للرد عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطب الذي حض أمته عليه لحفظ العين وصحتها وتقوية البصر وحدته الاكتحال بالإثمد، فالعين والبصر من نعم الله الجليلة التي ينبغي المحافظة عليها والاعتناء بها لما لها من فوائد كثيرة في حياة الإنسان ومعاشه. وكثير من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان لا يعرف حق قدرها إلا عند فقدها. ويكفي يا أيها الإنسان أن تعرف وتقدر عظيم نعمة الله عليك بالبصر والرؤية، أن تغمض عينيك ولو للحظات معدودة فلا تعد ترى مما حولك شيئا كانت نفسك تأنس به وتفرح لرؤيته. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في معرض تعداد نعمه على الناس: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولعظيم نعمة البصر وأهميتها كان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة، وحض أمته على هذه السنة العظيمة المباركة لحفظ صحة العين وسلامتها وتقوية حدة البصر وجلائه. يقول عليه الصلاة والسلام: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. والقذى أي الوسخ. الإثمد هو حجر الكحل الأسود الذي يضرب إلى الحمرة، وهو حجر صلب وبراق كحلي اللون وأجوده وأحسنه، الذي يتفتت سريعا ويكون لفتاته بريق ولمعان وبصيص، وأجوده أيضا ما كان داخله أملس ولم يكن فيه شيء من الأوساخ، ويوجد في بلاد الحجاز واليمن وأصبهان في إيران. وعن كيفية استعمال الإثمد قال العلماء: يستحب الاكتحال بالإثمد كل ليلة لأنه سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد جاء الأمر عن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم بالاكتحال بالإثمد وترا، فيكتحل في كل عين ثلاثا ثلاثا، والأفضل أن يكون الاكتحال عند النوم لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يشد البصر وينبت الشعر. وكانت للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا في كل عين. والحكمة من الاكتحال بالإثمد ليلا عند النوم لينام الإنسان وترتاح عينه ليلا، وهي مشتملة على الكحل، فيغمض عينيه عند النوم وتسكن بعد التكحل عن الحركة المضرة بها فترتاح العين لذلك. وللاكتحال بالإثمد عند النوم خاصية فعالة، وفيه عدة مزايا وأسرار وفوائد عظيمة لصحة العين وقوة البصر وحدته. ولقد أرشدنا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم إلى الاكتحال بالإثمد المروح عند النوم. والإثمد المروح هو الإثمد المطيب بالمسك، فإنه يجعل للإثمد رائحة طيبة تفوح منه. وعن فوائد الإثمد في حفظ العين وتقوية البصر يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وللاكتحال بالإثمد فوائد عظيمة للعين والبصر، فهو يحافظ على صحة العين وسلامتها لا سيما عند الشيوخ والصبيان، وهو يقوي عصب العين ويعمل على جلاء البصر وتقويته، وينبت أهداب العينين وهو ما نبت من الشعر على أشفارهما. والاكتحال بالإثمد يحسن العين ويجملها ويحببها إلى القلوب، وينقي أوساخ العين ويزيلها، وله خاصية في النفع للأجفان ذوات الفضول الغليظة.
والإثمد يذهب باللحم الزائد في القروح وينقي أوساخ القروح العارضة في العين، ويقطع الرعاف العارض والنزف، ويقوي أعصاب العين وينفعها، ويدفع الآفات والأوجاع عنها، وينفع من الحرارة والرطوبة العارضة للعين عند الاكتحال به، ثم هو يقوي العين ويحفظ سلامتها، ويجلو البصر ويقويه ويجعل فيه مزيد حدة. والاكتحال بالإثمد هو أجود أكحال العين، وله خاصية عجيبة في حفظ صحة العين وتقوية البصر وجلائه، ولا سيما للشيوخ الذين ضعفت أبصارهم، خاصة إذا جعل معه شيء من المسك. ومما يروى في فضل الإثمد وأسراره ومزاياه في تقوية البصر وجلائه، أنه كان في مدينة اليمامة امرأة زرقاء العينين يقال لها زرقاء اليمامة، وقد شهرت هذه المرأة بقوة بصرها وحدته، وبأنها كانت تبصر على بعد مسافات شاسعة. وكان كلما قدم عدو من الأعداء غازيا لمدينتهم رأته قبل قدومه من مسافات بعيدة جدا، فكانت تذهب وتخبر أهل المدينة بذلك ليستعدوا ويعدوا العدة ويتجهزوا لصده وقتاله، حتى إذا قدم العدو انقضوا عليه وقارعوه وأحاطوا به وانتصروا عليه. وانتشر أمر هذه المرأة زرقاء اليمامة عند العرب انتشارا كبيرا لشدة وقوة بصرها وحدته. وقد أراد قوم أن يغزوا مدينة اليمامة التي فيها زرقاء اليمامة، فأشار بعضهم على قائدهم بأن يقطعوا من الشجر أغصانا ويستخفون بتلك الأغصان مخافة أن تراهم زرقاء اليمامة. ولما دنوا ليلا من هذه المدينة نظرت زرقاء اليمامة لهؤلاء الأعداء فقالت لقومها: قد سارت إليكم الشجراء، تريد أولئك الأعداء المستخفين بأغصان الأشجار. فكذبوها، فصبحهم العدو وغزاهم واستولوا على مدينة اليمامة، ثم جاءوا بزرقاء اليمامة وقلعوا عينيها، لأنهم أرادوا أن يعرفوا السر في قوة بصرها وحدته، فوجدوا عروقها كلها محشوة بالإثمد، فسألوها عن سبب ذلك، فقالت لهم: إني كنت آخذ حجرا أسود فأدقه وأكتحل به فكان يقوي بصري. وقد ذكر علماء المدن والتاريخ قصة زرقاء اليمامة في كتبهم، وتداولتها الأخبار في مؤلفاتهم. إن الاكتحال بالإثمد ذو فوائد صحية عظيمة للعين، ويشهد الطب الحديث بل وعقول أكبر الأطباء بصحة ذلك، فما أحوجنا أن نقتدي بهدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في القواعد الصحية التي وضعها لنا، وفي الطب الذي تطبب به صلى الله عليه وسلم واستعمله في حياته وحض عليه أمته لما فيه خيرهم، فأنعم بها من سنة مباركة طيبة. وما أجمل أن نتبع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الاكتحال بالإثمد، فبذلك نحافظ على صحة عيوننا وسلامتها، ونعمل على تقوية وجلاء أبصارنا، ونحظى بالثواب الجزيل في الآخرة في اتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن حظ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أمته وأمره لهم باستعمال الإثمد والاكتحال به لم يكن عبثا بلا حكمة، بل كان لحكمة عظيمة ومصلحة كبيرة تعود عليهم منافعها في دنياهم ومعاشهم. وما أحسن أن نتدبر ونتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صدق الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يحكي لنا التاريخ الغابر عن ملوك كفرة شقوا أخاديد وخنادق في الأرض وأضرموا فيها النار لتعذيب المؤمنين وتقتيلهم. يروى أن رجلا من أتباع سيدنا عيسى بن مريم المسلمين يقال له ثيميون الراهب، وكان صالحا مجتهدا زاهدا في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحا ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية أخرى لا يعرف بها، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه، وكان بناء يعمل الطين. فتعرف إليه أحدهم وأسلم على يديه واسمه صالح، وبينما هما في سياحتهما في جزيرة العرب اختطفتهما مجموعة من قطاع الطرق وباعوهما بنجران، وهو اسم ناحية فيها، وكان أهل نجران يومئذ كبقية العرب وقتها من عبدة الأوثان يعبدون نخلة طويلة في أرضهم لها عيد في كل سنة، وإذا جاء العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وزينوها بحلي النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها كل اليوم. فاشترى رجل من وجهائهم ثيميون، فكان إذا قام في الليل ليصلي أضاء له البيت حتى يأتي الصباح من غير مصباح، إذ كان وليا ذا كرامات. فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه، فسأل عن دينه فأخبره به، وقال له ثيميون: إنما أنتم على باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إلهي الذي أعبده لأهلكها بإذنه تعالى، وهو الله وحده لا شريك له. فقال له سيده: فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. فقام ثيميون وتوضأ وصلى ركعتين، ثم دعا الله عليها، فأرسل الله عليها ريحا قلعتها وأسقطتها من أصلها إلى الأرض، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دين الإسلام. ثم دخلت عليهم الأحداث وحرفوا الدين وحصل الكفر وعم. وكان من أمر ثيميون عندما انتشر الفساد أن بنى خيمة له خارج نجران يتعبد الله تعالى وحده فيها وانقطع عن الناس. وحدث أنه كان في نجران ملك لديه ساحر وقد صار عجوزا، فطلب الساحر من الملك أن يبعث له بغلام كي يعلمه السحر، وكانت خيمة ثيميون بين نجران وقرية الغلام الذي أرسله الملك ليتعلم السحر. وذات يوم مر هذا الغلام واسمه عبد الله بن الثامر بخيمة ثيميون الراهب، فسمعه يتلو كلام الله بصوت عذب، ونظر فأعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فصار يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وصار يسأل عن أحكام الإسلام حتى ترقى في العلم والعبادة. وكان الغلام أحيانا يتأخر عند الراهب ثيميون، فإذا وصل عند الساحر ضربه لتأخره، وإذا جاء إلى أبيه متأخرا ضربه أبوه. فشكى الغلام أمره إلى الراهب فقال له: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر، وذلك كي لا يظلم، لأنه يتعلم الدين وأحكامه في زمن قل فيه المسلمون. وكان في ذلك البلد حية عظيمة قطعت طريق الناس، فمر بها الغلام وحمل حجرا ثم سمى الله تعالى ورماها به فقتلها. وأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: إن لك شأنا عظيما وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل أحدا علي. وصار الغلام إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر، أو كان أكمه أي أعمى أو أبرص وهو المصاب بمرض جلدي منفر، إلا قال له: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في دين الإسلام، وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي. وكان للملك ابن عم أعمى، فسمع بالغلام وقتل الحية فأتاه بهدايا كثيرة، فقال له: ما هاهنا لك كله إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله من يشاء، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك وعافاك. فآمن بالله وأسلم فشفاه الله. فأتى ابن العم هذا إلى الملك فجلس إليه كما كان.

تيميون، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك الإسلام، فأبى ولم يرضى بالكفر ولا بالرجوع عن دينه، فدعا الملك بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأس الراهب فشقه حتى وقع شقاه. ولم يكتف الملك الكافر بذلك، بل جاء بابن عمه وقال له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقال له ارجع عن دينك، فأبى فدفعه إلى بعض جنوده وقال لهم اذهبوا به إلى قمة ذلك الجبل، فإن رجع عن دينه اتركوه، وإلا فاطرحوه إلى الأسفل. فذهبوا وصعدوا به إلى قمة الجبل، فقال الغلام داعيا ربه عز وجل اللهم اكفنيهم بما شئت، فاهتز الجبل فسقطوا وقتلوا، وعاد الغلام سالما إلى الملك. فلما رآه استغرب ودهش وسأله عن الجنود فقال كفانيهم الله. وقد عاد الغلام رغم أنه كان يستطيع الفرار والهروب، لأنه كان يطمع أن يتراجع الملك عن كفره فيسلم، فيكون إسلامه سببا في إسلام قومه. فدفعه الملك إلى مجموعة جنود آخرين وقال لهم اذهبوا به فاحملوه في سفينة، فإذا صرتم في وسط البحر انظروا في الأمر، فإن تراجع عن دينه فعودوا به، وإلا فاقذفوه فيه. فذهبوا به، فدعا الغلام ربه تبارك وتعالى قائلا اللهم اكفنيهم بما شئت، فانقلبت بهم السفينة فغرق الجنود، وعاد الغلام سالما إلى الملك. فدهش مرة ثانية من رؤيته يعود هكذا، وسأله عن الجنود فأخبره بما جرى، ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في مكان واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ من جعبة سهامي واحدا ثم تضعه في القوس، ثم تقول بسم الله رب الغلام، ثم ترميني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس وصلب الغلام على جذع، ثم أخذ سهما من جعبته ونفذ ما أمره به الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه وهو الموضع الذي بين العين والأذن، فوضع الغلام يده في موضع السهم فمات. فقال الناس عندها آمنا برب الغلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا إله عبد الله بن الثامر، وهو اسم الغلام. فقال الوزراء للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك وآمن الناس وأسلموا. فاستشاط الملك غيظا وغضبا وأمر بإغلاق أبواب المدينة، ثم شق شقوقا وأخاديد في الأرض، قيل إن عددها سبعة، طول كل أخدود 40 ذراعا وعرضه 12 ذراعا، ثم طرح فيها النفط والحطب وأججت نيرانها وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد منها، ثم وقف الملك وأعوانه على جانبي كل أخدود ويجلبون المسلم، فإن أبى الرجوع عن دينه قذفوه بها وإلا تركوه. فرموا في النار قرابة 20,000 من المسلمين، وقيل أكثر بكثير، ما بين رجال وشيوخ ونساء وأطفال. وحتى إنه جيء بامرأة مسلمة وكان لها 3 بنين، أحدهم رضيع، فقال لها الملك ارجعي وإلا قتلتك أنت وأولادك.

فأبت، فألقى ابنيها الكبيرين فلم تتراجع، ثم أخذ الصغير ليلقيه فبكت، فأنطق الله ابنها الرضيع وقال: يا أماه لا ترجعي عن دينك، لا بأس عليك. فألقاه وألقاها في أثره. وروي أن المسلمين كانت تقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وحرها. ثم بعد أن رمى الملك من رمى، ارتفعت النار من الأخدود فصارت فوق الملك وأعوانه 40 ذراعا، ثم هبطت عليهم وأحرقتهم فذابوا وتحولوا إلى رماد. قال الله تعالى في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم. وهذا الذي فعله ذلك الغلام كان جائزا، قتل الشخص نفسه لإدخال غيره في الإسلام، أما في شرعنا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعف

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي وتغمدني بواسع رحمتك.

الصبر على البلاء سبب لتكفير الذنوب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري وغيره. والنصب التعب والمشقة، والوصب المرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. أي أن المؤمن الذي أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه في نفسه أو ماله أو ولده.

الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، ومن تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمل لسانه فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. ومعنى طول الصمت أي تقليل الكلام إلا في الخير كذكر الله تعالى ونحوه. والله تعالى يحب العبد المؤمن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكره عز وجل، لا سيما التهليل لا إله إلا الله. ومن الأشياء التي يجب حفظ اللسان عنها الغيبة والنميمة وشهادة الزور والشتم والقذف ونحو ذلك، وأشد ذلك خطرا الكفر اللفظي والعياذ بالله تعالى، وهو منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد، فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.

سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.

بسيم الثغر تفلته شفاء فصيح النطع.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

شريك ولا يشرك في حكمه أحداً.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

0: الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-43-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إذا سمعوا نداء يوم الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله تعالى، إلى عبادة الله عز وجل، إلى أداء صلاة الجمعة، وأن يدعوا البيع والشراء، فإن ذلك خير لهم وأرجى لهم عند الله عز وجل وأعود عليهم بالبركات والخيرات والحسنات. فإذا أدوا الصلاة وفرغوا منها فلينتشروا في الأرض لقضاء مصالحهم وليطلبوا من فضل الله تعالى، فإن الرزق بيد الله وحده، وهو المنعم المتفضل الذي لا يضيع أجر من عمل عملا صالحا من عباده المؤمنين. فمن التزم ذلك نال ثوابا عظيما وحاز أجرا وفضلا عميما، ومن لم يفعل فقد فوت على نفسه هذا الفضل الكبير. فإن فريقا من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وينصرفون إلى متاع زائل، فيشغلهم ذلك عن أداء صلاة الجمعة بغير عذر، فيكونون بذلك قد وقعوا في الوزر، لأن ترك الجمعة بغير عذر من الأعذار المسقطة لوجوبها عن المؤمن حرام والعياذ بالله تعالى. فما بال أناس تفوتهم الجمعة بعد الجمعة، فلا يحاسب الواحد منهم نفسه بل يغرق في المعاصي والموبقات. فليتدارك من كان هذا حاله نفسه بالتوبة إلى الله رب العالمين، وليكن حريصا على أداء صلاة الجمعة وسماع الموعظة والإرشاد من الخطيب، ليستنير قلبه بنور الهدى وتطيب نفسه بكلام الخير ويستفيد من بركات الجمعة. فإنه لا يخفى أن للخطبة الأسبوعية والتذكير والوعظ المتكرر ضمنها أثرا عظيما في إصلاح النفوس وتقويم اعوجاجها، وصلاة الجمعة تزيد المجتمع الإسلامي ترابطا وتآلفا، يلتقي فيها أفراده على الخير ويتعاونون على البر والتقوى، فيتفقد أحدهم الغائب ويعين المحتاج ويعود المريض ويصلح بين المتخاصمين، ويبذل النصيحة للمقصرين، ويتعلم الآداب الإسلامية الراقية التي تكون ثمرتها الأمان والسلام في المجتمع. وليعلم إخوة الإيمان أن ليوم الجمعة فضائل عظيمة ومزايا عديدة وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة زيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. فأي خير هذا، وأي بر وغنيمة تحوزها أخي المسلم إن التزمت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجمعة، فأديتها على وجه صحيح، وكم هو أحسن وأحسن أن تحرص أيضا على مراعاة تطبيق السنن والآداب في هذا اليوم العظيم المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة، فتغتسل وتلبس ثيابا بيضاء نظيفة، وتجعل على بدنك الطيب، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبكر إلى المسجد فتعتكف فيه لله تعالى منتظرا الصلاة، فتفرغ قلبك من شوائب الدنيا، وتجعل رغبتك طاعة الله ومرضاته، ثم تنصت للخطيب بسكينة ووقار وقلب حاضر واع مدرك لما يقال، لتكون الموعظة في نفسك أبلغ. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وجاء في حديث أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي ثلاث خصال، لو يعلم الناس ما فيهن، أي من الفضل والثواب، لركضوا الإبل، أي بالركوب عليها في طلبهن أي تحصيلهن: الأذان، والصف الأول، والغدو إلى الجمعة أي البكور إليها. وللحديث رواية أخرجها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وقال في الكلام عن هذه الخصال: أفضلهن أي أفضل تلك الخصال الغدو إلى الجمعة، أي الذهاب إليها بكرة النهار، أي التبكير إليها. فيا أخي المسلم، كن حريصا على حضور صلاة الجمعة، حريصا على التبكير إليها، حريصا على مراعاة الآداب والسنن المتعلقة بشأنها، وافعل الخير فإن طرق الخير كثيرة. واعلم مع ما ذكر أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك رضي الله عنه في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيوم الجمعة إذن هو أفضل أيام الأسبوع، كما أن أفضل أيام العام يوم عرفة، ويوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه ساعة يجاب فيها الدعاء، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. اللهم استجب دعاءنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه العقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، صدق رسول الله فيما أخبر به.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 3 تموز 2026 الموافق 18 من شهر المحرم 1448 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت الشيباني يدشن الإطلالة اللبنانية لسوريا الجديدة حملة مضادة لبعبدة وداعمي الاتفاق، هاتوا بدائلكم.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. سوريا تعود إلى لبنان، تناقض سعودي تركي في تفسير مبادرة ترامب، السلطة تفتح لدمشق باب النفوذ السياسي والشعبي، ألف يوم قتل بلا حسم.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت زيارة الشيبان انفتاح سوري شامل على لبنان، طمأنة من بعبدة وانفتاح على الثنائي ودعوة لمواجهة التحديات، جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. تفاوض بين طهران وواشنطن، حلول مؤقتة واستمرار الحوار وخفض التصعيد. شيباني يزور بري ومنفتح للقاء حزب الله ويحذر من التسرع في المفاوضات.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت التوقيع على إنشاء اللجنة العليا وتبديد المخاوف وإنهاء القطيعة مع بري، ملامسة باردة لاتفاق الإطار في مجلس الوزراء، والاحتلال يسحب لواء القتل وقوات دولية لمؤازرة الجيش. تفجير مقهى قرب القصر العدلي في دمشق يوقع 9 قتلى وعشرات الجرحى.

ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: سوريا الجديدة في لبنان تعاطٍ مع كل الأفرقاء ومن دولة لدولة. نظام الملالي أكذب نظام في العالم. ترامب يتحدث عن إنجازات مذهلة مع إيران وفنزويلا، ويعتبر السعودية نموذجاً للشراكة الاستراتيجية. شيباني يلتقي جعجع وجنبلاط وجميل. مصرف الإسكان يخفض الفائدة على القروض السكنية من 6% إلى 5.75%.

0: وإلى جريدة الجمهورية ومن أبرز ما عنونت صفحة لبنانية سورية جديدة عون للشيباني نريد علاقات أخوية مع سوريا.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. إيران تحذر من هجمات أمريكية إسرائيلية. عملية سرية لفصل توأم بغداد وطهران. ضحايا في أعنف تفجير يضرب دمشق. بري يدفع لتسوية حول اتفاق الإطار مع إسرائيل. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، من الآداب التي ينبغي أن يفعلها مريد الجمعة أن يغتسل لها وأن يتنظف بسواك وأخذ ظفر وقطع رائحة كريهة، وأن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه. فقد روى أبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط مسلم. ويستحب أن يبكر إلى الجمعة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وطويت الصحف. رواه البخاري ومسلم. ويستحب أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها، لما روى أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وكذلك يستحب أن يكثر من الدعاء، لأن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، فلعله يصادف ذلك. ويستحب الإنصات للخطبة، وينبغي للقوم أن يقبلوا على الإمام ويستمعوا له وينصتوا. والاستماع هو شغل القلب بالاستماع والإصغاء للمتكلم، والإنصات هو السكوت، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنصت للإمام يوم الجمعة حتى يفرغ من صلاته غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. ويكره الكلام أثناء خطبة الإمام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للحديث: ومن تكلم فلا جمعة له، أي لا جمعة كاملة، معناه جمعته هذه ما فيها ثواب، وليس معناه باطلة. وإنما إذا أراد نهي غيره عن الكلام طريقه أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه. وإن رأى إنسانا يرتكب حراما وجب الإنكار، فإن لم يمكن بالإشارة فبالقول بحسب ما يرتدع. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026، الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله

قتال. ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. تتواصل التحركات الدبلوماسية بين بيروت ودمشق، وقد حملت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت مؤشرات سياسية واضحة على توجه دمشق إلى إعادة صياغة علاقتها مع لبنان وفق قواعد تختلف جذريا عن المرحلة السابقة، إذ حرص الشيباني على إيصال رسالة موحدة خلال لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية والدينية، مفادها أن سوريا الجديدة تريد علاقة قائمة على الشراكة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأنها تتعامل مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها باعتبارها المرجعية الوحيدة. مطلبيا لبى موظفو عدة إدارات حكومية دعوة رابطة موظفي الإدارة العامة بالإضراب التام، والذي انطلق صباح أمس ويستمر حتى اليوم، رفضا لسياسة الحكومة المستمرة بتجاهل معاناة الموظف وعدم إنصافه. ووجه خلاله الموظفون صرخة تحذيرية إلى الحكومة قائلين: إننا لم نعد قادرين على الاستمرار، وفي حال لم تلبي أدنى مطالبنا ستكون خطواتنا في الأسابيع المقبلة نحو الإضراب المفتوح. حياتيا، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و 98 أوكتان 18,000 ليرة، والمازوت 40,000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,220,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,238,000 ليرة، المازوت 1,795,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,127,000 ليرة لبنانية. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أجرى محادثة هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ناقشا خلالها الوضع الإقليمي ولا سيما الجولة الأخيرة من جهود الوساطة في الدوحة. وعبر الوزيران عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي المحرز خلال هذه المفاوضات، وأعربا عن أملهما في استمرار المباحثات في المستقبل القريب. في الملف السوري، أعلن مدير دائرة الإسعاف في وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد قتلى الانفجار في أحد مقاهي دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا، جرى نقلهم إلى عدة مستشفيات لاتخاذ الإجراءات والإسعافات المطلوبة، مشيرا إلى أن حالة الإصابات تتنوع بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. وفي السياق، أعلنت الداخلية السورية بأن الانفجار بمقهى في دمشق ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، والتحقيقات لا تزال جارية. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، وصل جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي إلى طهران تمهيدا لبدء مراسم تشييعه، هذا وتستعد إيران لمراسم الجنازة مع خطط لمسيرات جماهيرية على مدى الأسبوع في طهران وقم ومشهد، بالإضافة إلى مراسم أخرى في العراق. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: سامع.
1: أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم جميعا، نساء ورجالا، شبابا وشيبا، أطفالا وكبارا وصغارا، يلي بيحبوا يتابعونا دايما عبر إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع. منرحب فيكم برحاب برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير هالإذاعة الطيبة، إذاعتنا إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، يلي من خلالها إن شاء الله تعالى راح تسمعوا كلام حلو، كلام هادف بفيدنا وبفيدكن. إذن منرحب فيكن عبر أثير هالإذاعة الطيبة وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. إن شاء الله تعالى تكونوا كلكم بخير. أنا وفريق فريق الإذاعة العامل معي بالكنترول منرحب فيكن، وإن شاء الله بتقضوا وقت ممتع ونافع ومفيد، فلذلك أنصتوا جيدا وإنتوا عم تسمعونا دايما صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهلا وسهلا بالجميع.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن مع صوت الحاج محمد معروف قرانوح رحمه الله عم نبلش برنامجنا ومنذكر بأهمية الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم. أحبابي إذن نحن اليوم الجمعة ب3 تموز 2026 الموافق ل 18 من شهر المحرم من العام الهجري الجديد 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تحياتنا لكم مجددا ومنقلكم أسعد الله صباحكم وزاد أفراحكم ومن هموم الدنيا أراح.

حبيبي يلي بيمشي بدرب النبي عليه الصلاة والسلام مقتديا له تمام الاقتداء بحسن السير على هذا الدرب العظيم بإذن الله يصل إلى النجاة. في معي كم نصيحة مهمة جدا قالهن بطريقة الشعر أحد الشعراء القدامى يلي عنده شعر رفيع جدا مهم جدا هو الصرصري. كان بأيام التتر وعندما فاتوا التتر على بغداد هو كان ضرير على فكرة, يعني مسك عصايته صار يلوح يمين وشمال إلى أن قتلوه رحمه الله. شوفوا شو بيقول عن هذه الدنيا, بيقول: لا تلقى حادثة بوجه عابسي, واثبت وكن في الصبر خير منافسي, فلطالما قطف اللبيب بصبره ثمر المنى وانجاب ضر البائس. وعليك بالتقوى, وعليك بالتقوى, وكن متدرعا بلباسها فلنعم درع اللابس. وتتبع السنن المنيرة واطرح متجنبا إفك الغوي البائس. واغرس أصول البر تجني ثمارها, فالبر أزكى منبتا للغارس. واطلب نفيس العلم, واطلب نفيس العلم تستأنس به, فالعلم للطلاب خير مؤانس. لا تكثرن الخوض في الدنيا, وكن في العلم أحرص مستفيد قابس. فالمال يحرسه الفتى حيث التوى, والعلم للإنسان أحفظ حارس. وإذا شهدت مع الجماعة مجلسا يوما فكن للقوم خير مجالس. ألن الكلام لهم وصن أسرارهم, وذر المزاح ولا تكن بالعابسي.

إذن مع صوت الحاج محمد الخير، الله تعالى يحفظه ويطيل في عمره بالخير. من كفي برنامجنا ومن كفي فقراتنا، نحن بلشنا بعد الفقرات، قلنا شعر كتير حلو للصرصري، فيه كتير فوائد إن شاء الله تعالى كلنا منطبقها. تحت عنوان أو تذكرت كلمة امبارح كانوا بيعطين لي اياها، مساله حلوه عن مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. عم بيقولوا له انه يقولون ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب، فضحك سبحان الله وقال لا تكن ذئبا ولا تدع الذئاب تاكلك. فمهم جدا يا احبابي، ما بدنا نكون ذئاب ناكل اخواننا واحبابنا، وما بدنا نخلي الذئاب هي تاكلنا كمان. الواحد المؤمن بده يكون فطنا كيسا ذكيا متجاوبا مع أهل الخير، مبتعدا عن الحرام وعن أهله. في كتير أمور بده يعملها الواحد، فيجري على ألسنة بعض الناس هالمثل يلي بيقول إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، والبعض لا يقتصر على مجرد إخباره، مش بس إنه بيقوله بل يتخذه شعارا في حياته اليومية، فتجد أن أخلاقه وأفعاله مبنية عليه، حتى يصل بهم الأمر إلى حد يشبه ما يطلق عليه قانون الغاب، حيث إن القوي يأكل الضعيف. ولكن هذا لا يتوافق مع أخلاقنا الإسلامية التي علمتنا أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ومع ذلك نسمع بعض القصص من حولنا فتحزن قلوبنا، حيث نرى أن ظاهرة كون ذئبا بين هلالين تتفشى أكثر فأكثر. إن إظهار القوة في العلاقة مع الآخر والترهيب بها قد يكون من الأهل تجاه الأولاد، أو من الأولاد تجاه الأهل، أو حتى بين الزوجين. هيدي قصة الذئب وبدي يكون ذئب على الآخرين، هي كتير متفشية، خاصة بين هالأطراف الثلاثة يلي حكيناها، الأولاد مع الأهل، الأهل مع الأولاد، والزوجين مع بعضهم. حيكون في عندي كلام حاب أن أقولكم إياه، أني استفيد منه وأنتوا تستفيدوا. خلوكم معنا تتعرفوا شو هو.

إذن بعدنا عم نحكي عن هالشعار يلي يطلقه البعض ويتخذه شعارا له، اللي هو إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، يعني كن ذئبا. نحن بنقول له لا، لا تكن ذئبا ولا تدع الذئاب والكلاب تأكلك. بيحكينا شاب اسمه محمد، هو شاب عمره 20 سنة. شو بيقول؟ يقول إن والده لم يكن يوما قريبا منه. شوفوا هون الشكوى، وشوفوا أحيانا كيف مهم أنه الأبوين يتعاملوا بالحسنى مع الأولاد، لأنه الأولاد شو ناطرين من أبائهم إلا الاحتضان والاستيعاب والتوجيه والتعبئة والتربية، هذا الأولاد اللي بيكون ناطرينه من أهلهم. فيقول محمد إن والده لم يكن يوما قريبا منه، لا، بل كان استخدامه للقوة معه ومع إخوته يزيد من الشرخ بين الطرفين. يقول كنا نرتعد خوفا حين يصل إلى البيت، كان رمز الرعب بالنسبة لنا، فالعقاب دائما إما بالضرب أو بالإهانة التي تكون أحيانا أمام الزوار. هذا الرعب، بيقول محمد، جعلني أنا وإخوتي نفعل الكثير من الأشياء ونخفيها عنه. هذه المعاملة تحزنني جدا. فالشاب بحاجة إلى رفقة الأب، السند والموجه إلى جانبه. أذكر الليالي التي كنت أقضيها إثر إشكال وفي عيني استجداء لعطفه، ولكن اعتمد أسلوب القسوة والإهانة. كذلك بعض الرجال يستغلون قوتهم الجسدية كأساس لمعاملة زوجاتهم، فتجد البعض يضرب زوجته ضربا مبرحا موصلا إلى الهلاك أحيانا، فيجعلونها متنفسا لغضب أو ضغط عمل لا تتحمل هي مسؤوليته. أما الوجه المعاكس للمعادلة فبدأ بالشيوع في مجتمعنا، يعني العكس. هون عم نحكي عن محمد يلي كان بيرتعب من أبويه، هلأ العكس، الأبوان بيرتعبوا من الأبناء أحيانا. قال فنرى أهلا يخافون من أبنائهم ومن ردات فعلهم العنيفة، فلقد استوقفتني، بيقول كاتب المقال، فلقد استوقفتني منذ أشهر قصة امرأة تعاني مع ابنها. بتقول أردت متابعة دراسته بزيارة أساتذته في المدرسة، إلا أنه ويوم اللقاء المرتقب وصل إلى البيت، وما إن شعر أنني أهم بالخروج حتى اعترض الباب بجسده وقال بلهجة تهديدية أخرجي إن شئت إلى المدرسة. عفوا، ظهري إذا بدك، ظهري. واقف هو على الباب هيك سده وعم بيهدد أمه، عم بيهدد أمه لأنه رايح على المدرسة لتشوف أساتذته لتسألهن عنه. لم أعرف، بتقول الأم، لم أعرف كيف أتصرف معه، فلو ذهبت وكلمت أساتذته وسمعت منهم عن سلوكه السيء ماذا عساي أفعل معه وهو على هذه الحال؟ لم يعد يجدي معه هذا الكلام. كلماتها الحزينة التي تخفي حرقة أدمت قلبي ووضعت علامات استفهام حول التصرفات المتمردة عند بعض الشباب والتي يقف أمامها الأهل عاجزين عن إيجاد حلول. في عنا حلول، هنقول إن شاء الله بعد شوي.

مثل ما ذكرنا بعد شوي من شوي عن قصة الزوج اللي بيستعمل قوته الجسدية والعنف والرعب على زوجته وأولاده، كمان في العكس. قال كذلك شاع عند كثير من النساء جدال أزواجهن على وجه عاقين، فترى بعضهن لا ينكسرن ظنا منهن أن هذا من القوة، فتناقش وتناقش لتكون الكلمة الأخيرة لها. ففي كثير من الأحيان يختصر الرجل الطريق ويحقق لها ما تريد تجنبا لما قد يترتب على ذلك من نكد وتذمر ومشاكل. هذه المظاهر من استخدام القوة، سواء القوة الجسدية أو قوة المال والسلطة أو قوة الضغط المعنوية، دفعتنا إلى إعادة التذكير بالأسس السليمة في أمر أخلاقيات العلاقات فيما بيننا، والتي حث عليها ديننا الحنيف. لا يسعنا في ظل هذه الظواهر سوى تذكر أحاديث وأخلاق سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التي تحث على أسلوب في التعامل بعيد جدا عن هذه المظاهر المستجدة على مجتمعاتنا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهاكم بعض ما ننصح به أنفسنا وإياكم بغية تحسين أخلاقنا مع المحيطين بنا. أول نقطة: كن قريبا ممن حولك وحافظ على قنوات التواصل بينك وبينهم، وليكن دافعك لذلك حب الخير لهم. فعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده أن يزوره، فقعد عند رأسه فقال له، قال النبي لهذا اليهودي الغلام: أسلم. فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه وهو عنده فقال له، أي الأب للغلام: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع أن اليهود أشد الناس عداوة له؟ زار ذلك اليهودي، عاده وجلس عند رأسه، وكان سببا في نجاته من الخلود الأبدي في النار. كيف لا وقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

إذا أحبابي بعدنا عم نكفي هالكلمات الحلوة يلي عم بستفيد أنا منها وعم فيد حبي قلبي بغرفة الكنترول, وأنتوا تكون عم تسمعوا وتستفيدوا وتخلوا الكلام يفوت من الأذن ينزل إلى القلب وهيك ويشتغل يحرك القلب لدائما يسلك الطريق, يعني هيك يدفع صاحبه لسلوك طريق الخير. من الأمور كمان المهمة يلي بدنا نعملها, مهما كنزت من المال فلتبقي الابتسامة في وجه إخوانك المفتاح لدخولك إلى قلوبهم. شو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنكم لا تسعون الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. خالق أي عامل الناس بخلق حسن. مهما كانت ظروفك ومهما كانت الرسائل التي تود إيصالها لهم, أسلك طريق اللين معهم وليكن أسلوبك موجها بدل أن يكون جارحا وفظا. يقول الله تبارك وتعالى مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي ما كان هيك, النبي ما كان غليظ القلب وما كان بذيء اللسان, بل كان جميل الأخلاق, معلم الناس الأخلاق والآداب والدين والأحكام والعقيدة. كيف لكان أدري فوت على قلوب الناس بأخلاقه وبتبسمه وبحسن معاملته صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كله كيف نكون ذئابا وقد اتضح أن ما يؤخذ بالرغبة أجدى مما يؤخذ بالرهبة, فالرهبة قد لا تؤدي إلا إلى النفور والكره والحقد. ولو نفذ الشخص ما يطلب منه بالرعب, فإن هذا النوع من التعاطي يتسم بأن الإجابة إلى تلبية المطلوب قد تختفي عند غياب صاحب السلطة. أما عندما نكون مربين وموجهين, فلو لم نكن موجودين نكون قد زرعنا بذور الخير في من نتعامل معهم. لذلك حتى ولو غبنا نكون قد تركنا في الآخرين النواة للأعمال الخيرة. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال القائد الأول, ولا يزال قبره يقصد ويتوسل به.

أحبابي مهم جدا أنه نتابع هالبرنامج لما فيه من خيرات وفوائد. حبيت أقولكم إياها. اسمعوا معي هالكلام الحلو يلي صدر من علماء كبار. اسمعوا معي وشوفوا كيف بيتصرفوا وشو قالوا عن أنفسهم. شو قالوا عن أنفسهم؟ قال واحد من العلماء عم بيتهم نفسه بالتقصير. هو من العلماء الحافظين لكتاب الله تعالى. قال إني لأعد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي واحدة منها. شوف قد عم بيتهم نفسه. وبيقول التاني وهو العالم محمد بن واسع لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. وبيقول بكر ابن عبد الله المربي شو كان يقول؟ اسمعوا معي منيح وركزوا. قال إذا رأيت شيخا شو كان يقول؟ هذا خير مني، هذا عبد الله قبلي. وإذا رأى شابا قال هذا خير مني، ارتكبت من الذنوب أكثر مما ارتكب. شوفوا كيف عم بيحاسب نفسه كل واحد. ونحن وين؟ نحن وين؟ شو عم نعمل؟ كيف عم نتصرف؟ هل عم نزين كلامنا وتصرفاتنا مظبوط بميزان الشريعة الدقيق لحتى نعرف حالنا إذا كنا مظبوط أو غلطانين؟ أحيانا الواحد بتخبى وراء أصبعه، هيك بتخبى وراء أصبعه بسبب شغلة عملها أو ارتكبها أو أو أو، ولكن فليصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى، لأن الله لا تخفى عليه خافية. وشو بيقول الحسن البصري؟ المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة ونفسه منه في شغل، فلنشتغل بما ينفعنا في الدنيا والآخرة لأن الآخرة أمامنا.

وفي معرض أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، بيقول ابن العربي: كان مشايخنا يحاسبون أنفسهم على أفعالهم وأقوالهم ويقيدون في دفتر. بيقول كان مشايخنا يحاسبون أنفسهم على أفعالهم وأقوالهم ويقيدون في دفتر، قلت كذا فعلت كذا. فإذا كان بعد العشاء حاسبوا نفوسهم وأحضروا دفاترهم، فإن استحق استغفارا استغفروا، وإن شكرا شكروا، ثم ينامون. شبوء ابن العربي: فزدنا عليهم في هذا الباب الخواطر، فكنا نقيد ما تحدث به نفوسنا ونهتم به ونحاسبها عليه. وعن سفيان ابن عيينة قال: كان الرجل من السلف الصالح يلقى الأخ من إخوانه فيقول: يا هذا اتق الله، وإن استطعت أن لا تسيء إلى من تحب فافعل. فقال له رجل يوما: وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ فقال: نعم، نفسك أعز الأنفس عليك، فإذا عصيت الله فقد أسأت إلى نفسك.

أحبابي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. الواحد منا عنده عقل بفكر فيه وعنده وقت، هذا العمر يلي عم يمضى هذا وقته عمره، فلذلك مهم جدا الواحد أن يغتنمه في طاعة الله وأن يحاسب نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام عم بحث أن الواحد منا لا يشبع من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، يعني الواحد بضم يعمل خير لو شو ما صار معه، كان مريض أو كان صحيحا، كان منشغلا، كان كبيرا، كان صغيرا، لو بأي حال كان، ما يفوت على نفسه الخير. بالطريق بتلاقي فيه كتير أبواب للخير بتقدر تعملها، قد ما تلاقي واحد تعطيه مصاري، فقير أو شخص بدك تقطع الطريق، ولكن عندك لسان تستطيع أن تذكر الله تبارك وتعالى. أنت ورايح على شغلك، أنت وماشي بالطريق، أنت وبشغلك، قد ترى من معصية من أحدهم فتنصحه لله تعالى. هيك بدنا نكون وقافين عند حدود الله، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر بأسلوب حسن، لحتى لا نخلي هالعاصي اللي ارتكب المعصية وعصى الله تعالى نرحمه ليتوب إلى الله، عسى أن ينقذ من النار بسببنا. فلذلك يا أحبابنا، فلنكن نفاعين حيثما نكون بإذن الله تعالى، نحن واللي نصحنا منكون بحال حسن. بارك الله بكم، بدنا نودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: semea.
1: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
2: نداء المعرفة، صوت المشاريع.
3: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
4: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
3: مجوهرات قمر، قمر جولري،
4: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
3: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو، تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان:
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85.
6: طريق الجديدة 01-300-370.
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: أهلا بكم. بانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير المنازل في قرى الجنوب بدون أي التزام باتفاق وقف إطلاق النار، وسجلت تفجيرات عنيفة استهدفت عددا من المنازل في بلدة حداثة، تسببت بدوي انفجارات قوية وصل صداها وعصفها إلى البلدات والقرى المجاورة في منطقة بنت جبال. ونفذ العدو عملية تفجير في بلدة بيت يحون بقضاء بنت جبال، ونفذ مساء عملية تفجير كبيرة في محيط بلدتي كونين والطيري في قضاء بنت جبال أيضا، كما استهدفت مسيرة معادية ليلا آلية في بلدة صدقين في قضاء صور أتبعتها بغارة ثانية، ما أدى إلى سقوط جريحين. في الإطار الدبلوماسي، تتواصل التحركات الدبلوماسية بين بيروت ودمشق، وقد حملت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت مؤشرات سياسية واضحة على توجه دمشق إلى إعادة صياغة علاقتها مع لبنان وفق قواعد تختلف جذريا عن المرحلة السابقة، إذ حرص الشيباني على إيصال رسالة موحدة خلال لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية والدينية، مفادها أن سوريا الجديدة تريد علاقة قائمة على الشراكة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأنها تتعامل مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها باعتبارها المرجعية الوحيدة. وخلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، نقل الشيباني تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدا رغبة دمشق في طي صفحة التدخلات المتبادلة بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي، مع نفي أي نية للقيام بأي تدخل عسكري أو سياسي داخل لبنان. في المقابل، رحب الرئيس عون بهذا التوجه، مشيدا بمواقف الشرع التي تؤكد أن سوريا لن تعود إلى سياسات الوصاية، وأن العلاقة المستقبلية ينبغي أن تقوم حصرا بين دولتين مستقلتين. هذا وواصل الشيباني جولته بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأكد أن وجوده في لبنان يمثل رسالة محبة وتعاون مع جميع المكونات اللبنانية، معلنا انفتاح دمشق على التواصل مع مختلف القوى السياسية عندما تقتضي مصلحة البلدين ذلك. وقال الشيباني إن دمشق منفتحة على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة. أما في السراي الحكومي، فقد توجت المحادثات مع رئيس الحكومة نواف سلام بتوقيع اتفاق إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة التي ستشكل إطارا مؤسساتيا دائما لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والأمني، في خطوة تعكس انتقال العلاقات الثنائية من إدارة الملفات الظرفية إلى بناء آليات تعاون مستدامة. وبعدها انتقل الشيباني إلى دار الفتوى والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، واستقبل الرئيس وليد جنبلاط الشيباني في كليمونسو، والتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجبيل الوزير الشيباني، وانتقل الشيباني إلى بكركي حيث استقبله البطريرك الماروني بشار الراعي، وزار الشيباني أيضا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وبعدها انتقل إلى طرابلس. على المستوى الحكومي، انعقدت جلسة مجلس الوزراء أمس وسط اعتراض مبدئي من وزراء كتلة الوفاء للمقاومة وحركة أمل على الإطار السياسي الموقع في واشنطن، إلا أن الحكومة تجاوزت هذا الاعتراض بعدما شدد رئيسها نواف سلام على أن ما وقع لا يزال مجرد خارطة طريق سياسية لا ترتب أي التزامات قانونية، وأن أي اتفاق نهائي سيحال لاحقا إلى المؤسسات الدستورية وفق الأصول. وقد أقر مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعماله الاعتيادية، لا سيما منه تأييد الاتفاقية الموقعة بين لبنان وسوريا لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة، والموافقة على مشروع توريد 100 حافلة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من هبة من حكومة جمهورية الصين الشعبية. حياتيا، زار النائب الدكتور عدنان طرابلسي على رأس وفد من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية رئيس هيئة شؤون الحج والعمرة محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، وعرض معه الأوضاع العامة، كما شكره على دوره وجهوده وتعاونه ومواكبته كافة التفاصيل والإجراءات التنظيمية والإدارية وتقديم التسهيلات للحجاج اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. كذلك عرض تصوره للموسم الجديد للحج والعمرة. ماليا أعلن حاكم مصرف لبنان أن المصرف المركزي ليس خصما للحكومة ولا تابعا لها، وعلى المصرف المركزي المستقل ليس معارضة الحكومة بل الحفاظ على الانضباط الذي يحمي الحكومة في النهاية من عواقب تجاوزاتها، لأنه عندما تفقد الدولة الانضباط النقدي لا تضعف عملتها فحسب بل تضعف الثقة ويضعف الاستثمار ويضعف النمو ويضعف الاقتصاد وتذوب الثروات وتتبخر المدخرات. مطلبيا لبى موظفو عدة إدارات حكومية دعوة رابطة موظفي الإدارة العامة بالإضراب التام والذي انطلق صباح أمس ويستمر حتى اليوم، رفضا لسياسة الحكومة المستمرة بتجاهل معاناة الموظف وعدم إنصافه. ووجه خلاله الموظفون صرخة تحذيرية إلى الحكومة قائلين إننا لم نعد قادرين على الاستمرار، وفي حال لم تلبى أدنى مطالبنا ستكون خطواتنا في الأسابيع المقبلة نحو الإضراب المفتوح. في ملف المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 18,000 ليرة والمازوت 40,000، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,220,000، بنزين 98 أوكتان 1,238,000، المازوت 1,795,000، أما قارورة الغاز ف 1,127,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أجرى محادثة هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ناقش خلالها الوضع الإقليمي ولا سيما الجولة الأخيرة من جهود الوساطة في الدوحة. وعبر الوزيران عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي المحرز خلال هذه المفاوضات، وأعربا عن أملهما في استقرار المباحثات في المستقبل القريب. وبشأن مضيق هرمز، أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لقناة سكاي نيوز عربية أن مضيق هرمز مفتوح وحركة عبور السفن فيه تتم بمعدلات مرتفعة. ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أن إيران لا يمكنها إقرار رسوم على مضيق هرمز الذي يعد ممرا مائيا دوليا، مشيرا إلى أن تواصل المحادثات النشطة على مستويات رفيعة بشأن جوانب مذكرة التفاهم كافة. في السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمكنت من إخراج 22 ناقلة نفط عملاقة من مضيق هرمز في ليلة واحدة تحت حراسة مشددة وصمت لاسلكي كامل. من جهة أخرى، رأى ترامب أن من سخف مواصلة الولايات المتحدة السير في مسار أحادي الجانب في دعم حلف الناتو في ظل غياب المعاملة بالمثل. من جهة أخرى، وصل جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي إلى طهران تمهيدا لبدء مراسم تشييعه، هذا وتستعد إيران لمراسم الجنازة مع خطط لمسيرات جماهيرية على مدى الأسبوع في طهران وقم ومشهد، بالإضافة إلى مراسم أخرى في العراق. في سوريا أعلنت الداخلية السورية بوقوع انفجار بمقهى في شارع النصر بمنطقة الحجاز في دمشق، وهو ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع والتحقيقات لا تزال جارية. وأعلن مدير دائرة الإسعاف في وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد قتلى الانفجار إلى 9 وسقوط 22 جريحا، جرى نقلهم إلى عدة مستشفيات لاتخاذ الإجراءات والإسعافات المطلوبة، مشيرا إلى أن حالة الإصابات تتنوع بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن كييف سترد بالتأكيد على القصف الروسي الواسع الذي تعرضت له ليلا، والذي أسفر عن سقوط 21 قتيلا و85 جريحا على الأقل. كشف المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو الديمقراطية عن تسجيل 438 حالة وفاة و1406 إصابات بوباء الإيبولا، أي بمعدل وفاة بلغ 31.2%. نصل أخيرا إلى إندونيسيا، حيث أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.2 على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل شرق إندونيسيا من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة في شمال البلاد. تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما تنخفض بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية فتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 31 درجة فوق الجبال، من 13 إلى 29، أما في الداخل من 14 إلى 35 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء 26 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس انقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاج.

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. أخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليكم.

اعلم أخي المسلم أنه ينبغي للمصلي أن يخرج إلى الجمعة مبكرا، خاشعا متواضعا، ناويا الاعتكاف في المسجد إلى وقت الصلاة، كما ينبغي التزين للجمعة بالزينة، وهي ثلاثة: الكسوة والنظافة وتطيب الرائحة. أما النظافة فبالسواك مثلا وتقليم الأظافر والغسل وغسل الثياب، وليتطيب في هذا اليوم بأطيب طيب عنده، وليكن من الطيب الطاهر. وأما الكسوة فأحبها البياض من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، طيران مسير فوق بيروت والضحية وجريحان في غارة على صديقين ليلا. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني نؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات مع لبنان، وسوريا ستبقى شريكا فاعلا بترسيخ الاستقرار. رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني نرفض المشاركة في كل أعمال الامتحانات الرسمية. رئيس البرلمان الإيراني لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. مسؤول أمريكي لسكاي نيوز: مضيق هرمز مفتوح وعبور السفن فيه يتم بمعدلات مرتفعة. وصول جثمان خامنئي إلى طهران استعدادا لمراسم تشييعه. قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم بلدة المغير شمال شرق رام الله. الخارجية السورية أدانت التفجير في دمشق: لن يثنينا عن جهود تثبيت الأمن والقضاء على الإرهاب. عمدة موسكو: القوات المسلحة الروسية أسقطت 4 مسيرات كانت متجهة إلى العاصمة. فرنسا تسجل 2025 حالة وفاة إضافية عن المعدل المعتاد خلال موجة الحر في حزيران. زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل شرق أندونيسيا. أخيرا الطقس المتوقع صيفي اعتيادي يسيطر على لبنان ودرجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض حسن غياط في مستشفى الزهراء بحاجة ماسة إلى 2 دم من فئة A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-808-588. إذن المريض حسن غياط في مستشفى الزهراء بحاجة ماسة إلى 2 دم من فئة A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-808-588. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.
7: سماك كومباني،
8: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
7: سماك كومباني.
9: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
10: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
11: باور جروب، دايما حدك.
12: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

ولا يشرك في حكمه أحداً.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا

فافرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: إخوة الإيمان، نبقى الآن مع خطبة الجمعة المباركة يلقيها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات حفظه الله تعالى، وهي تحت عنوان احذروا الغيبة المرض الهدام.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم، فاتقوا الله ربكم الذي قال في كتابه الكريم: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اعلموا معشر الأحبة أن الغيبة من الذنوب القبيحة والأمراض الهدامة التي تفتك بالبلاد والعباد، وما أكثر انتشارها اليوم بين صفوف الناس، وجدير بنا أن نحذر من خطرها وشرها، فإن كثيرا من الناس يقعون في الغيبة وهم لا يشعرون أنهم واقعون فيها. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ومعنى بهته أي اتهمته بما ليس فيه، والبهتان أشد إثما من الغيبة لأن فيه كذبا. ويكفي في التحذير من الغيبة وشؤمها وخطرها الآية المذكورة آنفا، إذ فيها تمثيل وتصوير لما عليه من اغتاب أخاه على أفحش وجه. ولما قررهم بأن أحدا منهم لا يحب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله: فكرهتموه، أي فتحققت كراهتكم لذلك باستقامة العقل، فليتحقق أن تكرهوا ما هو نظيره باستقامة الدين. فالغيبة هي ذكرك أخاك المؤمن الحي أو الميت، صغيرا كان أم كبيرا، بما فيه مما يكرهه لو سمعه، سواء كان مما يتعلق ببدنه أو نسبه أو ثوبه أو داره أو خلقه، كأن يقول قائل: فلان قصير أو قليل الأدب أو وسخ الثياب أو تحكمه زوجته أو نحو ذلك من كل ما يعلم أنه يكرهه لو سمعه. وقد يسأل بعض الناس: هل الغيبة من الكبائر أم من الصغائر؟ فالصواب التفصيل في ذلك، فيقال: إن كانت الغيبة لأهل الصلاح والتقوى، أي إن كان الذين اغتابهم المغتاب من أهل التقوى، فتلك كبيرة بلا شك، وأما لغيرهم فلا يطلق القول بأنها كبيرة. لكن إن اغتيب المؤمن الفاسق إلى حد الإفحاش فتلك أيضا كبيرة، وذلك كأن يبالغ في ذكر مساوئه لمجرد التفكه. وعلى ذلك يحمل حديث أبي داود عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض المسلم بغير حق، فإن هذه الاستطالة من أشد الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها أربى الربا، أي أنها في شدة إثمها كأشد الربا. وقد جاء في حديث الإسراء والمعراج عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي يغتابونهم ويقعون في أعراضهم، فأي خطر هذا؟ وأي ذنب قبيح يقترفه الذي يغتاب الناس؟ وجدير بمن عرف هذه الحقائق أن يقف عند حد الشرع ولا يتمادى في الغيبة بعد ذلك، فيهلك نفسه ويعرضها لسخط الله. وليعلم أنه كما يحرم قول الغيبة فإنه يحرم استماعها أيضا. وقد قال الله عز وجل في سورة القصص في وصف بعض من مدحهم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال في سورة الفرقان أيضا: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وروى الترمذي من طريق أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ويستفاد من هذا أنه لا يجوز الإصغاء إلى الغيبة، فمن حضر مجلسا يشتغل أهله بالغيبة المحرمة والوقوع في أعراض الناس، فعليه أن يمنع الغيبة بسلطته إن كان مستطيعا، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، أن يكره هذا المنكر بقلبه ويفارق المجلس ولا ذنب عليه. وقد روي أن أحد الصالحين كان يقعد في المجالس مع الناس يتحدث معهم، فإذا أخذوا في الغيبة وأعراض الناس نصحهم وانصرف، فقيل له مرة: ما بالك تكون معنا فإذا خضنا في حديث الناس انصرفت؟ فقال: أنا لم أرضى عن نفسي، فلماذا أتكلم على الناس؟ فرحم الله صاحب هذه النفس الأبية الذي نظر بعين البصيرة فأخذ في تقويم نفسه وإصلاحها، ولم يتشاغل بالقيل والقال كحال كثير من الناس اليوم. ترى الواحد منهم غارقا في مستنقعات الجهل والإثم والهوى، وهو مع هذا لا ينفك يفتش عن عيوب الناس ويبثها وينشرها. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة أنه قال: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. والجذل الخشبة العالية الكبيرة، والقذاة من القذى، وهو الوسخ يسقط في العين. فمن علم هذا فليتيقظ، فإن كثيرا من المشاكل والخصومات التي نعانيها في مجتمعاتنا يرجع سببها إلى تلك المجالس التي تعقد للكلام في أحوال الناس وعيوبهم للتفكه. وقد كان الأولى بمرتكبي الغيبة والمستمعين لها أن يشتغلوا بعيوبهم وإصلاح ذواتهم عن عيوب الناس، وأن يكفوا ألسنتهم عما حرم الله، فتقل بالتالي المشاحنات وتصفو القلوب وتعم المودة. ثم ليعلم هذا الذي يختاب الناس أنه مستحق لعذاب الله إن لم يتب من ذنبه، وليتذكر ذلك كل حين، وليعلم أيضا أنه إن كان الذي اغتيب قد بلغه ما قيل فيه فيجب على من اغتابه أن يستسمحه لتصح توبته قبل أن يفضي إلى يوم لا درهم فيه ولا دينار. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أما إن كانت الغيبة لم تبلغ الذي اغتيب فيكفي الظالم أن يتوب من غير أن يخبره. هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن الأين والصورة والأعضاء والجوارح والألوان، جل ربي لا إله إلا هو، لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.
0: وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى خطبة الجمعة المباركة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات حفظه الله، وكانت تحت عنوان: احذروا الغيبة المرض الهدام.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائنا، نلتقي بكم اليوم في هذه الحلقة ونتابع الكلام عن الإمام العالم العز بن عبد السلام رضي الله عنه. فقد اشتهر عن الشيخ العز بن عبد السلام ما وقع له في الشام ومصر من المحن التي كان سببها أهل البدع والضلال، فمن أشهرها ما حصل بينه وبين الملك الأشرف موسى بن الملك العادل في مصر، وهي أن طائفة من المجسمة الذين نسبوا أنفسهم إلى الإمام أحمد بن حنبل قد صحبوا السلطان الأشرف منذ صغره، فتأثر بهم حتى اعتقد عقائدهم وصاروا يوهمونه بأن ما جاءوا به هو عقيدة الصحابة والتابعين والإمام أحمد بن حنبل، وبدأوا بالطعن في الشيخ وتشويه صورته عند السلطان، وقالوا له إنه أشعري العقيدة ينزه الله عن الحرف والصوت، فبدعه السلطان وضلله على هذا وكفره والعياذ بالله تعالى، وبعث إليه برسالة يطلب فيها منه أن يبين عقيدته. فكتب الشيخ في الرسالة العقيدة المشهورة، وهي عقيدة إمام أهل السنة الإمام أبي الحسن الأشعري، ومما جاء فيها قوله: الحمد لله ذي العزة والجلال والقدرة والكمال والإنعام والإفضال، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأراضون ولا السماوات، كان قبل أن يكون المكان ودبر الزمان، وهو الآن على ما عليه كان. ويقول أيضا في هذه الرسالة: استوى على العرش المجيد على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، متكلم بكلام قديم أزلي ليس بحرف

ولا صوت ولا يتصور في كلامه أن ينقلب مدادا في الألواح والأوراق شكلا ترمقه العيون والأحداق كما زعم أهل الحشو والنفاق، بل الكتابة من أفعال العباد، ولا يتصور في أفعالهم أن تكون قديمة. ولما فرغ الشيخ من هذه الرسالة الطويلة التقطها المجسمة وطاروا بها إلى السلطان، فلما قرأها قال: ظهر من الاختبار أنه من الفجار لا بل من الكفار. والتمس الشيخ ابن عبد السلام من السلطان أن يعقد مجلسا للشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وغيرهم من علماء المسلمين، فلم يستجب له في ذلك، وشرط عليه 3 شروط: ألا يفتي، وألا يجتمع بأحد، وأن يلزم بيته ولا يفارقه. فبقي الشيخ على هذه الحال إلى أن وصل إلى أسماع الشيخ جمال الدين الخضيري شيخ الحنفية خبر الشيخ ابن عبد السلام، فأخذ معه أصحابه حتى دخلوا دار الإمارة. فلما رآه: هذا رجل لو كان في الهند أو في أقصى الدنيا كان ينبغي للسلطان أن يسعى في حلوله بلاده ويفتخر به على سائر ملوك الأرض. فقال السلطان: عندي رسالتان له تظهران اعتقاده، فلو وقفت عليهما لتكون الحكم بيني وبينه. فأحضر الرسالتين فقرأهما الشيخ جمال الدين وقال: هذا اعتقاد المسلمين وشعار الصالحين ويقين المؤمنين، وكل ما فيهما صحيح، ومن خالف ما فيهما وذهب إلى ما قاله الخصم من إثبات الحرف والصوت في حق الله فهو حمار. فكان ذلك سببا في عودة السلطان الأشرف عن ضلالته، فأرسل إلى الشيخ واسترضاه وطلب مخاللته، وصار يترضاه ويعمل بفتاويه، وطلب أن يقرأ عليه بعض تصانيفه ككتاب الملحة في الاعتقاد وغيره. كما صرح مرة بقوله: لقد غلطنا في حق ابن عبد السلام غلطة عظيمة. وقد أثنى العلماء على ابن عبد السلام، فقال الشيخ ابن دقيق العيد فيه: كان ابن عبد السلام أحد أساطين العلماء. وأثنى عليه كذلك الشيخ جمال الدين بن الحاجب قائلا: ابن عبد السلام أفقه من الغزالي. أما التاج السبكي فقد قال فيه بطبقاته: شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة الأعلام، سلطان العلماء، إمام عصره بلا مدافعة، القائم بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر في زمانه. بقي الإمام العز بن عبد السلام إلى عهد الملك الظاهر ركن الدين بيبرس، فكان الملك يعظمه ويحترمه ويعرف قدره ويقف عند أقواله وفتاويه. وفي عهده توفي الشيخ، وذلك في 9 من جمادى الأولى 666، فحزن عليه الملك كثيرا وشيعه مع خاصته وأمراء دولته وحمل نعشه وحضر دفنه. وهكذا مستمعين الكرام،
نأتي إلى نهاية الكلام عن واحد من أساطين العلم الذين عاشوا في زمن كثرت فيه الدسائس والمؤامرات التي حاكها أهل الضلال، فتربصوا بالمسلمين وكادوا لهم، ولكن الله نصره على المشبهة وجعل كيدهم في نحورهم. وحتى نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نتمنى لكم أوقاتا عامرة بالخير، والحمد لله رب العالمين.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
8: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي معكم في هذه الحلقة الطيبة من برنامجكم حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة الأحبة المستمعين فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ونرحب به باسمكم وباسمنا، ونبدأ معه بالسؤال الأول لحلقة اليوم، وهو: بعض الناس ينكرون على الشخص إذا قبل يد رجل صالح، فماذا يقال لهم؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الأحبة، قبل البدء بالأجوبة أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين، وأن تعتنوا بذلك وأن لا تملوا من سماعه إلى الممات. فالجواب عن هذا السؤال أن يقال لهؤلاء إن تقبيل يد الرجل الصالح أمر مستحب، ومما يدل على جواز ذلك ما رواه الترمذي أن رجلين من اليهود قالا فيما بينهما: تعال بنا إلى هذا النبي لنسأله عن 9 آيات التي أنزلها الله على موسى. فلما بين لهما الرسول صلى الله عليه وسلم 9 آيات دهشا وقبلا يديه ورجليه. وروى البخاري أيضا في كتاب الأدب المفرد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل يد العباس ورجله الذي هو عمه رضي الله عنهما، وقال: يا عم ارض عني، مع أن عليا أفضل منه درجة. وورد أيضا في كتاب التقييد أن الإمام مسلما كان يقبل يد البخاري ويقول له: ولو أذنت لي لقبلت رجلك. وروى أيضا الحافظ أبو يعلى أن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو كما هو معروف كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وكان له تلميذ خاص يقال له ثابت البناني. وهذا ثابت رضي الله عنه كان كلما يلتقي بأنس يقبل يديه ورجليه، ولما يقبل يديه يقول: بأبي هاتان يدان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقبل عينيه يقول: بأبي هاتان عينان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: أحد الإخوة المستمعين يسأل: ما معنى قوله تعالى: ويمنعون الماعون؟
1: معنى هذه الآية أن الذي يمنع الزكاة بعد وجوبها عليه وتمكنه من دفعها ووجود المستحق يكون واقعا في إثم كبير، فمعنى الماعون الزكاة. ويمنعون معناه يتمنعون، هذا الشخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه مع مقدرته.
0: بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: أحد المستمعين الكرام يسأل: من هو المجتهد ومن هو المقلد؟
1: المجتهد في الشرع هو من له أهلية الاجتهاد، وهذا ليس لأي إنسان وليس لمطلق العالم. والاجتهاد معناه، انتبهوا يا أحبتي إلى هذا الكلام المفيد جدا، الاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح أو ورد فيها نص يحتمل معنيين أو أكثر. والمجتهد لابد له أن يكون حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام مع معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال رجال الإسناد ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ومع إتقان اللغة العربية، بحيث إنه يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة العربية التي نزل بها القرآن، ومعرفة ما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه، لأنه إذا لم يعلم ذلك لا يؤمن عليه أن يخرق الإجماع. ويشترط فيه أيضا أن يكون قوي الفهم والإدراك، والعدالة وهي السلامة من الكبائر ومن المداومة على الصغائر بحيث تغلب معاصيه حسناته من حيث العدد. وهذا المجتهد هو مورد الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأما المقلد فهو الذي لم يصل إلى هذه المرتبة. والدليل على أن المسلمين على هاتين المرتبتين هو قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ لا فقه عنده، رواه الترمذي وابن حبان. وفي رواية لهذا الحديث: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني إنسان حفظ الدليل حفظ الحديث لكنه ليس مجتهدا بحيث يستطيع أن يستنبط الحكم منه، يحمله إلى المجتهد الذي له القدرة على استنباط الحكم. فلا يصح إذن لكل مسلم يستطيع أن يقرأ القرآن وأن يطالع في بعض الكتب أن يظن بنفسه الاجتهاد، بل عليه أن يقلد المجتهدين وعليه أن يأخذ بأقوالهم، وليس له أن يقول كما يقول كثير من الناس المتعالمين الجهال في هذه الأيام، يقولون أولئك رجال ونحن رجال. فالحذر الحذر من الذين يحثون أتباعهم على الاجتهاد مع كونهم بعيدين عن هذه المرتبة، فهؤلاء إنما يخربون ويدعون أتباعهم إلى التخريب في أمور الدين، ويدعون أتباعهم أيضا إلى الفوضى والعياذ بالله.
0: أجارنا الله وإياكم.
1: آمين وإياك.
0: وهنا مسألة كثر الكلام بها، أخت كريمة تسأل: هل كان الصحابة يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، ولا يزال المسلمون إلى يومنا هذا على ذلك. ومما يدل على جواز ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق شعره بالموسى، يعني أزاله، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصارية الصحابية فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلق، فأعطاه أبا طلحة فقال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، اقسمه بين الناس. فلماذا يقسم الرسول الشعر؟ هل يأكله الناس؟ لا، إنما ليتبركوا به وليبقى بينهم كما بقي إلى هذه الأيام. وأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. لماذا فعل ذلك؟ لتكون بركة بينهم. وروى مسلم في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وهكذا أيضا كان شأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد روى البيهقي في اليرموك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أضاع قلنسوة كان يضعها على رأسه في تلك المعركة، فطلب أن يبحثوا له عنها، فطلبوها فلم يجدوها، ثم طلبوها فوجدوها، فإذا بها خلقة، أي بالية مستعملة. فلما سئل عن ذلك قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم حلق شعره في النسك، فكان أن نلت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعر الناصية، أي مقدم الرأس، فأخذت هذا الشعر وجعلته في هذه القلنسوة، فما دخلت في معركة وهي على رأسي إلا ورزقت النصر.
0: بارك الله بكم.
1: آمين وبكم.
0: يسأل أحد المستمعين ويقول: يجري على لسان بعض الناس قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي سنتي فليس من أمتي.
1: هذا الكلام ليس صحيحا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك ولا يقول مثل ذلك، فهذا يسمى حديثا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا صلاة واجبة غير الصلوات الخمس. والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا ثائر الرأس أي منتفش الشعر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة، فقال: خمس صلوات. ثم قال: أخبرني بما افترض الله علي من الصيام. ثم قال: أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، علمه الأمور الضرورية، فولى الرجل وهو يقول: والذي أكرمك بالنبوة لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل إن صدق أي فيما حلف عليه، وهو أنه لا يترك شيئا مما افترض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وأنه لا يفعل شيئا من النوافل والسنن. فإذا علمنا هذا يظهر لكم بطلان ما شاع عند بعض العوام من قولهم إن الرسول قال: من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، فهذا كذب يجب الحذر والتحذير منه. وكذلك قول بعض الناس إن النبي يقول: من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم أي قطعة لحم، فهذا أيضا كذب يجب الحذر والتحذير منه. وبعض الناس يقولون إنه قال: من لم يصلي سنتي لم تنله شفاعتي، كل هذا كذب على الرسول حرام، ولو كان قصدهم حث الناس على النوافل، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد.
0: نشكرك فضيلة الشيخ على هذا الشرح الجميل،
1: بارك الله فيكم.
0: هناك سؤال من أحد الإخوة المستمعين يقول فيه: نعلم أن القيام في صلاة الفرض للقادر ركن من أركان الصلاة، إلا أننا نرى البعض لا يقفون بل يجلسون، فنتمنى عليكم التفصيل في هذه المسألة.
1: إن القيام في الصلاة المفروضة للقادر ركن من أركان الصلاة، فلو كان لا يستطيع القيام إلا بمعين يعينه بأجرة لم تصح صلاته إلا بالقيام كما قال الفقهاء. ويقول بعض الفقهاء إن هذا ليس واجبا، أي أن يستعين بمن يعينه بأجرة. وكذلك إن كان لا يستطيع القيام إلا بعكاز فإنه يجب عليه أن يستعين بالعكاز، فإن عجز عن القيام بنفسه أو بالاستعانة بنحو العكاز بأن كانت تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة، عندئذ تصح صلاته قاعدة. فإن عجز عن القعود وجب عليه أن يصلي الفرض مضطجعا على جنب، فإن لم يستطع أن يصليها على جنب وجب عليه أن يصليها مستلقيا ويرفع رأسه وجوبا ولو قليلا ليتوجه بوجهه إلى القبلة. فإن لم يستطع رفع رأسه اقتصر على توجيه أخمصيه إلى القبلة، والأخمص هو باطن القدم وما رق من أسفلها وتجافى عن الأرض. فإن عجز عن ذلك كله كأن يكون لا يستطيع إلا أن ينبطح على وجهه صلى وهو على هذه الحال ورفع رأسه إن أمكن، وإلا يعني إن عجز عن كل ما سبق صلى بطرفه أي بجفنه، أي يحرك جفنه بنية الركوع ثم بنية السجود ويخفض للسجود أشده. فإن عجز عن ذلك كله أجرى الأركان الفعلية على قلبه. وأما الأركان القولية كالفاتحة وتكبيرة الإحرام والتشهد الأخير فيقرأها بلسانه، فإن ارتبط لسانه أجراها أيضا على قلبه. ثم شرط القيام في الصلاة الاعتماد على قدميه ونصب فقار ظهره، ولا يجب نصب الرقبة، بل يسن خفض رأسه إلى الأمام قليلا، ليس المبالغة بذلك. ويكون ركوع القاعد بأن يحاذي رأسه ما قدام ركبتيه، والأفضل أن يحاذي موضع سجوده. ويسن وضع يديه بعد التحرم تحت صدره وفوق سرته. أما بالنسبة لمن يريد صلاة النافلة فيجوز له أن يصليها قاعدا ولو كان يستطيع القيام، لكن إن كان يستطيع القيام فصلاها قاعدا فله نصف الأجر.
0: جزاكم الله خيرا.
1: آمين وإياك.
0: كذلك سؤال من إحدى المستمعات الكريمات تقول فيه: ما هي قطيعة الرحم وما حكمها؟
1: يقول الفقهاء إن من معاصي البدن قطيعة الرحم، وهي من الكبائر بالإجماع، وتحصل بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها، إما بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم، أو ترك الزيارة بلا عذر. والمراد بالرحم الأقارب كالخالات والعمات وأولادهن والأخوال والأعمام وأولادهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض الشرع عليه حضا بالغا. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم.
0: أحسن الله إليك.
1: آمين وإليك.
0: هنا سؤال مهم وهو الأخير: بعض الناس إذا كانوا يمزحون يقعون في الكذب، فهل يكون المزاح عذرا لهم؟
1: الكذب عند أهل الحق هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع عمدا، أي مع العلم بأن خبره هذا على خلاف الواقع، فإن لم يكن مع العلم بذلك فليس كذبا محرما، وهو أي الكذب حرام بالإجماع، يعني بلا خلاف بين المجتهدين، سواء كان على وجه الجد أو على وجه المزح، كما ورد مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وموقوفا على بعض الصحابة ما يدل على تحريم ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. وورد في الصحيح: إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وما أكثر من هلك باستعمال الكذب في الهزل والمزح. وأشد ما يكون من ذلك إذا كان يتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال ولو كان على وجه المزح، أو ترويع مسلم يظن أنه صدق. ومن ذلك رجل كان بين أصدقائه في مكان، فأقبل رجل أعمى فقال: هذا الرجل يقول كذبا وافتراء على الله، قال: قال الله تعالى: إذا رأيت الأعمى فكبه، ما أنك أكرم من ربه، يقول: إذا رأيت الأعمى فكبه، إنك لست أكرم من ربه. قال ذلك لإضحاك الحاضرين، ولم يدر أن هذا يتضمن كذبا على الله بجعل ما ليس من القرآن قرآنا، وهو أيضا يتضمن تحليل الحرام المعلوم من الدين بالضرورة حرمته، لأنه لا يجهل مسلم حكم هذا الفعل أنه حرام، وهو ضرب الأعمى بلا حق والعياذ بالله. فانظروا إلى مآل من يمزح كاذبا، وإلى مآل الإكثار من الكلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا.
0: بارك الله فيك.
1: آمين وفيكم.
0: نشكرك فضيلة الشيخ على هذه الحلقة المفيدة. وهكذا أيها الأحبة، قضينا وقتا مباركا في رحاب علم الدين الشريف، حيث أجاب فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة الإخوة المستمعين. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: أنت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
2: أكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: أها.
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01 656 118. وإذا بدك في الخليوة 03 793 911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
3: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدلة نمرة 2
4: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
3: 01-74-93-350-417.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محلة كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حاملي البطاقات.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. لبى موظفو عدة إدارات حكومية دعوة رابطة موظفي الإدارة العامة بالإضراب التام، والذي انطلق صباح أمس ويستمر حتى اليوم، رفضاً لسياسة الحكومة المستمرة بتجاهل معاناة الموظف وعدم إنصافه. ووجه خلاله الموظفون صرخة تحذيرية إلى الحكومة قائلين: إننا لم نعد قادرين على الاستمرار، وفي حال لم تلبى أدنى مطالبنا ستكون خطواتنا في الأسابيع المقبلة نحو الإضراب المفتوح. أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن المصرف المركزي ليس خصما للحكومة ولا تابعا لها، وعلى المصرف المركزي المستقل ليس معارضة الحكومة بل الحفاظ على الانضباط الذي يحمي الحكومة في النهاية من عواقب تجاوزاتها، لأنه عندما تفقد الدولة الانضباط النقدي لا تضعف عملتها فحسب، بل تضعف الثقة والاستثمار والنمو والاقتصاد، وتذوب الثروات وتتبخر المدخرات. أعلن مصرف الإسكان في بيان أنه قرر اعتبارا من أول تموز الجاري خفض معدل الفائدة السنوي المعمول به حاليا على القروض السكنية من 6% إلى 5.75%، وذلك بعد تبلغه موافقة حاكم مصرف لبنان على إعفاء مصرف الإسكان من رسم الإدارة السنوي البالغ 0.25%، والذي يتقاضى عادة مصرف لبنان لقاء قيامه بإدارة قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الممنوح لمصرف الإسكان، والبالغة قيمته الأساسية 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار أمريكي. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 18000 ليرة، وسعر صفيحة المازوت 40000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,220,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,238,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,795,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,127,000 ليرة لبنانية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98. سماك كومباني،
3: شركة السماك.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: أهلا بكم. بانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، وصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد ألقت درون معادية قنبلة صوتية في بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبال من دون وقوع إصابات، كما ألقت درون معادية قنبلة صوتية أيضا في بلدة المنصوري في قضاء سور. هذا ويسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية. في الإطار الدبلوماسي، تتواصل التحركات الدبلوماسية بين بيروت ودمشق، وقد حملت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد شيباني إلى بيروت مؤشرات سياسية واضحة على توجه دمشق إلى إعادة صياغة علاقتها مع لبنان وفق قواعد تختلف جذريا عن المرحلة السابقة، إذ حرص الشيباني على إيصال رسالة موحدة خلال لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية والدينية، مفادها أن سوريا الجديدة تريد علاقة قائمة على الشراكة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأنها تتعامل مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها باعتبارها المرجعية الوحيدة. وفي السياق، كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة أكس بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا وإرسائها على قاعدة من التعاون والتنسيق من دولة إلى دولة بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، واستنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار. وقعت بالأمس مع ممثل الجمهورية العربية السورية مع الوزير أسعد الشيباني اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين تينه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث تناول اللقاء عرض لآخر المستجدات لسيما الأمنية، منها على ضوء مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه لوقف إطلاق النار، إضافة لأوضاع المؤسسة العسكرية. اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الاتصالات شارل الحج على ما أنجز من الأولويات في الوزارة، كما تناول اللقاء خطة إعادة تأهيل شبكات الاتصالات في الجنوب لما لهذا القطاع من دور أساسي في عودة الأهالي إلى قراهم ودعم إعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي. من جهة أخرى، أكد نقيب الأطباء الدكتور إلياس شلالة خلال لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على رأس وفد التمسك بالقيم والثوابت الوطنية التي تجمع اللبنانيين، مشددا على أهمية الالتفاف حول مؤسسات الدولة باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الوطن وتعزيز الاستقرار. في المواقف الدولية، رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان والجانب الإسرائيلي في واشنطن، مشيرا إلى أن الاتفاق يوفر منظورا بالغ الأهمية في الجهود المبذولة لخفض التصعيد وإحلال السلام ولإعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وقال أننا مستعدون لدعم تنفيذه وللمساهمة بمرحلة ما بعد اليونيفيل. من جهته، دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف جميع مكونات لبنان إلى العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن. ماليا، أعلن مصرف لبنان في بيان أنه في إطار التزامه المطلق حماية أموال وأصول مصرف لبنان ومواصلة لنهجه الثابت في مكافحة الفساد، أعلن إقامة دعويين جزائيتين جديدتين ضد مسؤول سابق في مصرف لبنان وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، بالإضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي، وذلك أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة. تربويا، ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الاجتماع الدوري للصندوق الائتماني من أجل التربية الذي عقد في قاعة الاجتماعات في الوزارة، والشركاء أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة في خططها ومشاريعها. سياحيا، أكدت وزيرة السياحة لورا لحود أن لا سياحة ولا اقتصاد في لبنان من دون الأمن والاستقرار، مشددة على أن الحروب المتتالية والأوضاع الأمنية المضطربة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة أثرت سلبا على الموسم السياحي في الصيف الحالي. في ملف المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 18,000 ليرة والمازوت 40,000، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,220,000، بنزين 98 أوكتان 1,238,000، المازوت 1,795,000، أما قارورة الغاز ف 1,127,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: ورحبوا بكم من جديد. أعربت وزارة الخارجية السورية عن إدانتها بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل 9 مدنيين ووقوع عدد من الجرحى والمصابين، وأكدت أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثني سوريا عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد والقضاء على الإرهاب والعمل على ترسيخ السلم الأهلي وصون أمن البلاد واستقرارها، متقدمة بأحر التعازي إلى ذوي القتلى ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أمس أن التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في شارع النصر بالقرب من القصر العدلي في دمشق أدى إلى مقتل 9 مواطنين وإصابة 20 آخرين، وأسفر عن أضرار مادية، موضحة أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو 1 كيلوغرام جهزت بشظايا، ما أدى إلى وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان. في سياق منفصل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن إيران ستستأنف إجراءاتها المناسبة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية بتعهداتهما، مؤكدا أن إيران تطالب بقوة بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي. من جهته، أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن مفتشي الوكالة لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. وقال جروسي في مقابلة مع وكالة سبوتنيك ردا على سؤال بهذا الصدد: لم نتمكن من العودة إلى هذه المنشآت حتى الآن، لقد تقدمنا بطلب للوصول إلى هذه المنشآت لكننا لم نتمكن من الوصول إليه بعد. تستعد طهران لاستقبال ما بين 15 و20 مليون مشارك في جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي، ووصفتها السلطات بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، وتمتد نحو 4 أيام داخل العاصمة وحوالي أسبوع في عدة مناطق داخل البلاد وخارجها، وسيوار الثرى الخميس المقبل في مدينة مشهد شمال شرقي إيران. وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن نحو 100 دولة ستشارك في مراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي، إما عبر وفود رسمية أو شخصيات ومجموعات شعبية، مشيرا إلى حضور وفود رفيعة المستوى من الدول المجاورة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت السلطات الروسية في زاباروجيا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين في قصف أوكراني على سوق في مدينة توكماك. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات. تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، وتنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 28، أما في الداخل من 14 إلى 31 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة، يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

منيش جديد أحبابي، برحب فيكم من نداء المعرفة وبدعيكم ترافقونا بحلقة حلوة ومفيدة، ومثل العادة لقائنا فيه إفادة وفي أكيد استفادة. واليوم تحديدا حلقتنا رياضية وكلها نشاط وحيوية، ولأنه حابين نشجعكم حبينا اليوم نهني الطالبة ميرا الرفاعي من ثانوية الصلاح بعلبك، رح تخبرنا بعد شوي بدورها عن تجربتها وفوزها بلعبة الجيدو بالمرتبة الثالثة على لبنان ببطولة المدارس. فأنا بتمنى أنه ترافقونا وتتابعونا بهيدي الحلقة، وكمان ما تنسوا أنه كمان عنا مسابقة على الهواء وعنا هديتين تقدمة نداء المعرفة. تابعونا على صفحتنا على اليوتيوب وشاركونا بالجواب على هيدا السؤال كمان، شو هو نوع الرياضة اللي بتحبوه وبتحبوا انه تتقووا فيه؟ فاذا جاوبونا على هالسؤال، شو هو نوع الرياضة اللي بتحبوه وتحبوا انه تتقووا فيه؟ اكتبوا اسمكم، عمركم، من اي منطقة عم تحكونا.

فإذا حيكون عنا اتصال مباشر مع طالبة ميرا رفاعي من مدرسة ثانوية الصلاح بعلبك، وكمان حيكون عنا كلام من أستاذ أيمن صالح حنشوفه عبر الفيديو، مدير مدرسة ثانوية الصلاح اللي فيها كمان الطالبة ميرا رفاعي اللي حتحكينا بعد شوي عن هالنوع من الرياضة وعن فوزها بالمرتبة الثالثة على لبنان. كمان قلنا لكم أنه حيكون عنا مسابقة عبر اليوتيوب، شو هو نوع الرياضة اللي بتحبوه وبتحبوا تتقووا فيه، مع اسم الطالب اللي حيشارك وعمره من أي منطقة عم تحكوا. في عنا هديتين تقدمت نداء المعرفة واتصالات.

فإذاً تحية جديدة لكل اللي عم يسمعونا عبر راديو أف أم وكل اللي عم بيتابعونا هلأ على صفحتنا على اليوتيوب. بتمنى تكونوا كتار, بتمنى أشوف أجوبة من خلال الكومنت عبر اليوتيوب لحتى نشوف مين حيربح معنا من اليوتيوب ومين حيربح معنا عبر الاتصالات. الموضوع اليوم مهم كتير, الرياضة مهمة وأساسية لنمو الأولاد, النمو الصحي, وكمان بتعزز لهم ثقتهم بأنفسهم, بتقويلهم العضلات والعظام, ترفع من مستوى التركيز والتحصيل الدراسي. عنا معلومات كتير حلوة عن الرياضة اليوم, وبعد شوي حنكون باتصال مع الطالبة ميرا ريفاي لح تحكينا أكثر عن تجربتها بلعبة الجيدو.

0: فإذا نحن هلا حنكون باتصال مباشر مع الطالبة ميرا الرفاعي، رح نتعرف عليها أكثر وعلى هوايتها برياضة الجودو. رح نقول ألو هلا يا عمو مجد، تحية لك ولزميلتنا لما كمان. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: معنا ميرا ما هيك؟ نعم. ميرا عارفين عن حالك أكثر، اسمك الثلاثي، العمر، الصف، المدرسة.
1: أنا اسمي ميرا أحمد الرفاعي، وأنا هلا بصف
0: بأي
1: صف؟ وأنا هلا بصف السادس وعمري 11 سنة، وأنا بمدرسة الصلاح الإسلامية.
0: ما شاء الله عليك، عمرك 11 سنة. طيب خبريني يا ميرا، من أي عمر بلشتي تتدربي بلعبة الجيدو؟
1: بلشت أتدرب جيدو من عمر 8 سنين.
0: 8 سنين، حلو. يعني صار لي كم سنة عم تتدربي بلعبة الجيدو، ومين شجعيك، مين بيدربك، خبريني.
1: ماما وبابا شجعوني كتير، وهن يلي سجلوني بالنادي. مدرب اسمه كوتش ياسر وإياد، وهو كتير شاطر وصبور معنا.
0: تحياتنا لقلهم جميعا اللي عم يتعبوا معكم من هالأعمار هيدي لحتى تكونوا جيل نشيط مش جيل كسول، ما هيك يا ميرا؟ لأنه الرياضة بكل أنواعها بتعطي نشاط للجسم وبتعطي حيوية، بتلهينا شوي عن التليفونات اللي تعودنا نقعد عليها وولادنا عم يتكسلن، وما هيك يا ميرا؟ هيك. طيب يا ميرا خبريني كيف كان اهتمام المدربين، وشو هي الأمور اللي بيركزوا عليها أكتر شيء؟
1: المدربين كتير مهتمين فينا، بيركزوا أكتر شيء على الاحترام والانضباط والأمان. يعني قبل ما نتعلم رميات نتعلم كيف نحمي حالنا ونحمي رفيقنا بالتمرين، وبركزوا كتير على كسر التوازن والتركيز.
0: طيب بدي أسألك سؤال، هل هالرياضة هي صعبة وعلى شو بتعتمد؟
1: أولها بتكون صعبة شوي لأنه الجسم بده يتعود على الوقعات، بس مع الوقت بتصير سهلة وممتعة.
0: نحن هلأ عم نشوف كمان على الشاشة على اليوتيوب مقاطع من تمرينات لإليك. حلو حلو حلو يا ميرا، كنت عم بتكملي، كملي شو عم بتقولي.
1: الجيدو بتعتمد على الذكاء والتوازن أكثر من القوة. يعني البنت الصغيرة بتقدر توقع ولد أكبر منها إذا طبقت صح.
0: يعني هلأ عم نشوف أنت اللي لابسي اللون الأزرق الغامق، ما هيك؟
1: إيه.
0: هون في تدريب ولا لعب؟ تدريب هيدا أظن.
1: تدريب.
0: طيب ميرا عمرك هلأ ما شاء الله 11 سنة، حابة تكملي بهالنوع من الرياضة، وهل عندك رغبة تكملي يعني لحتى تفوزي بالمركز الأول إن شاء الله؟ أنت هلأ المركز الثالث على لبنان، يعني شي حلو كمان مميز، خبريني.
1: كتير حابة كامل، حلمي شارك ببطولات لبنان وإن شاء الله أخذ المركز الأول وارفع علم بلدي.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ميرا بتاخدي المركز الأول، ومنستضيفك معنا، نشوفك معنا بالاستديو. شو يا ميرا متشجعة؟
1: إيه
0: متشجعة. طيب عندك نشاطات تانية غير هيدي لعبة الجيدو، خبريني.
1: إيه بحب أرسم وأسبح وبلعب مع رفقاتي، بس الجيدو هي أكتر شي بحب.
0: أكتر شي بتمارسي رياضة الجيدو. والسباحة كمان كتير مهمة. كيف انت بالسباحة، يعني قد بتحطي لقلك علامة؟
1: 10 من 10.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك،
1: بقى الأرض وبطلع.
0: يعني ما شاء الله عليك، أنا كتير مبسوطة منك يا ميرا، ومبسوطة بهالنشاط والتشجيع اللي عندك، لأن انت عارف انه هلأ عم بتشجعي أولاد من عمرك انه يمارسوا ولو نوع من أنواع الرياضة، بتشجعيهم انت؟
1: ايه
0: بتشجعيهم. طيب شو إلى فوائد هيدي الرياضة اللي أنت بتمارسيها اللي هي الجيدو، خبريني أكتر عن الفوائد حتى نشجع أكتر غيرنا. شو بتفيدنا لجسمنا لنفسيتنا؟ شو بتفيد؟
1: لحظة
0: لحظتين كمان ولا يهمك. أنا كتير مبسوطة من ميرا إنه لبتنا وعم بتشارك معنا وبعتت لنا صور لإلها، وأنا أكيد أكيد في ولاد هلأ تشجعوا. بذكركم أحبابي تجاوبوا على اليوتيوب على هيدا السؤال، شو هو نوع الرياضة اللي بتحبوه وبتحبوا إنه تتقووا فيه؟ شاركونا بالجواب مع اسمكم وعمركم من أي منطقة عم تحكوا، وشو هو نوع الرياضة اللي بتحبوه؟ شو يا ميرا صار عن أنا معك يلا.
1: فوائد لعبة الجيدو هي كتير، ففوائد لعبة الجيدو كتير جسديا ونفسيا.
0: أها حلو.
1: لياقة
0: لياقة بدنية وقوة
1: وقوة القلب
0: وقوة القلب، بتساعد على تقوية القلب وقوة البدن والنشاط. انت ما شاء الله ما شاء الله هذا كله بتحسي فيه، ما هيك يعني حاسي بالنتيجة.
1: وشو اسمه كمان؟ مرونة وتوازن.
0: مرونة وتوازن.
1: وتوازن
0: حلو. وبتحسي حالك نشيطة انه بدك تدرسي بدك تشتغلي بدك تعملي شي بالبيت؟ تحسي عندك اقبال اكتر في نشاط ما شاء الله.
1: وكمان قوة من دون تضخيم وعضلات.
0: يعني بيصير عنا شوية عضلات من دون تضخيم من دون مبالغة، عضلات طبيعية من دون ما ندخل إبر صناعية وهيك، ما هيك؟
1: وشو كمان؟ فوائد. وكمان فوائد دفاع عن النفس وكمان في فوائد عقلية وإخلاقية.
0: حلو.
1: وفوائد اجتماعية.
0: حلو حلو. يعني أكيد هي بترتكز كتير كتير على الدفاع عن النفس، كيف الواحد بيدافع عن نفسه هيك فجأة صار معه شيء، كيف بيدافع عن نفسه؟ مظبوط أنا عم بحكي ما هيك؟ صحيح. طيب شو بتحبي تقولي للطلاب اللي بعمرك اللي عم يسمعونا واللي هني رفقاتك بالمدرسة خاصة البنات، شو بتحبي تقولي لهم توجهي لهم كلمة بهالموضوع؟
1: بدي أقول للبنات ما تخافوا، جربوا الرياضة القوية مثل الجيدو. الجيدو بتعطينا قوة وثقة بحالنا، وكمان بتعلمنا كيف ندافع عن حالنا، والبنت القوية مش لازم تخاف من شيء.
0: حلو. أنا حبيت تشجيعك خاصة للبنات اللي بعمرك. رفقاتك بالمدرسة بيتشجعوا منك؟ بصيروا بيسألوك أسئلة عن هالموضوع؟ بتشجعوا منك. طيب ميرا أنا كتير انبسطت فيكي صراحة وبشجعك وبتمنى نواكبك لنشوفك إن شاء الله بالمرتبة الأولى على كل المدارس بلبنان. بالأخير ميرا حبيبتي لمين بتحبي توجهي تحية هيك خاصة؟ في ناس عم يسمعوكي هلأ على الراديو، في ناس هلأ عم بيشوفوكي عبر اليوتيوب، شو بتحبي توجهي لهم كلمة؟ لمين بتحبي توجهي تحية؟ عفوا أو كلمة.
1: حب وجه تحية لماما وبابا لأنه دائما حدي والمدربين كوتش ياسر وإياد ولا شو اسمه رفقاتي اللي معي بالنادي والمدرسة تبعي.
0: حلو حلو. أنا حبيتك كتير اشتراكك بهالنوع من الرياضة، وحبيت كتير اللبس اللي لابستي لبس الجيدو، والتدريبات اللي عم تعمليها والنشاط اللي خبرتينا عنه والفوائد اللي خبرتينا عنها. أنا بتشكرك كتير يا ميرا، بتشكر كل اللي دربوكي وشجعوكي. تحية للمدربين، تحية للماما والبابا، وتحية لكل اللي عم يسمعونا كمان. ميرا صار وقت هلأ ننهي المكالمة ونقول لك ألف مبارك المرتبة اللي وصلتي لها، وإن شاء الله منشوفك بمراتب أعلى وأعلى كمان وبالدراسة كمان.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك يا ميرا، مع ألف سلامة.

فإذا نحن كمان بما أنه ميرا الرفاعي من مدرسة الصلاح في بعلبك رح نسمع كمان ونشوف أستاذ المدرسة أيمن صالح. الأستاذ أيمن صالح رح نشوفه شو عم يحكي عن نشاطات القوى بهالمدرسة.

فإذا كنا عم نشوف على اليوتيوب عم نسمع الأستاذ أيمن صالح بمقطع عم يحكي فيه عن ألعاب القوى بهذه المدرسة والمشاركات والبطولات اللي عم يخدوها على صعيد المدارس في بعلبك. بنتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما، وإن شاء الله دائما منواكب كل النشاطات المميزة. نحن معنا اتصال صار يا عمو مجد بعد ما في اتصال، فإذا بذكركم كمان تكتروا وتكثفوا المشاركة عبر اليوتيوب وتبعتوا اسم الطالب عمره وشو هو نوع الرياضة اللي بحبه بحب يتقوى فيه.

0: وأنا كمان بحبكم كلكم يا زينب. وبدي جاوب بس في حدا عم يسأل كيف فينا نشترك ونتسجل مع ماما ريما. أنا حخبركم شغلي، ماما ريما رح تسمعوها من يوم ورايح على الراديو، بس لما يكون في شيء مميز مثل اليوم ميرا رفاعي ربحاني ببطولة المدارس، أو حدا عامل شيء اختراع، أو حدا عنده هواية كتير مميزة، هيدا اللي حيشارك معي عبر اليوتيوب. اتفقنا؟ صارت الصورة كتير واضحة. أنا عم شجعكم منشان تعملوا أشياء من شغل إيديكم. أنا قبلاني تعملوا شيء أشغال يدوية مميزة من شغل إيديكم، أو عملتوا اختراع ولو بسيط، خاصة بالروبوتس، أو اشتركتوا بشي وربحتوا، انتوا اتصلوا فينا لتشتركوا معنا عبر اليوتيوب. وإنما وبينما حتسمعوني دايما كل جمعة إن شاء الله بمسابقات وجوائز عبر الراديو، فإذا صار في استثناءات بالموضوع شدوا همتكم لتشتركوا يوتيوب مع ماما ريما. طيب بناخد أول اتصال لليوم. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معنا؟
1: لين.
0: لين شو العيلة؟
1: طعمة.
0: أهلا وسهلا فيك يا لين، قدي عمرك؟
1: 8 ونص.
0: يا سلام، وبأي صف طالعين هلأ؟
1: رابع.
0: ما شاء الله، عم نعمل شي رياضة بهالصيفية أو بعد ما بلشنا؟
1: الأسبوع الجاي لح نبلش.
0: شو حتبلشوا؟
1: سباحة وسويمينج أكاديمي.
0: يا سلام يا سلام، شو حلو. طيب شو هو نوع الرياضة اللي بتحبه لين وبتتمنى وبتحلم انها تكون قوية فيه؟
1: السباحة.
0: السباحة، برافو عليك يا لين، انا بشجعك وتشجعتي من صديقتنا اللي سمعناها ميرا الرفاعي اللي هي طلعت بالمرتبة الثالثة على مدارس لبنان. تشجعتي منها، ما هيك؟ انا بشجعك يا لين، بشجع كل اللي عم يسمعونا خاصة الاولاد انه ما يتركوا الرياضة ابدا. اتفقنا؟ واسمك نزل معنا؟ من وين عم تحكينا؟
1: من بشامون.
0: من بشامون، تحيتنا لإليك يا لين وتابعينا لآخر الحلقة.
1: في سارة اختي تحكي معك.
0: أكيد أكيد، تفضلي يا سارة.
2: هاي.
0: هاي سارة، كيف حالك؟
2: منيحة.
0: أنت قدي عمرك؟
2: 6 ونص.
0: 6 ونص، أنت أصغر من لين.
2: إيه.
0: وعندكم بعد أخوة أو لا؟
2: عندي خي محمد.
0: محمد أكبر ولا أصغر؟
2: أصغر.
0: أصغر منكم، يعني البنات أكبر. طيب دخلك بيسمع كلمتكم أو شو؟ بيسمع الكلمة، ما هيك؟
2: عمره 5.
0: طيب يا سارة، شو هو نوع الرياضة اللي بتحبي أنك تتقوي فيه؟
2: أكتر شيء السباحة.
0: كمان السباحة مثل لين. إن شاء الله بتتقووا بالسباحة وبتشتركوا ببطولات عالمية كمان. تابعينا لآخر الحلقة يا لين، ودايما تكونوا نشيطين وعملوا رياضة صباحية ولا بحركات بدنية بسيطة. اتفقنا؟ اتفقنا إن شاء الله.
2: اتفقنا.
0: يلا باي باي.
2: باي.
0: مع ألف سلامة. كمان اتصال جديد. ألو.
3: ألو.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: يا ترى مين معنا؟
4: انا مرة عويك.
0: شو الاسم الصغير؟ مروة؟ ما؟
4: انا اسمي مها. مها احمد عويك.
0: مها، مها عويك حبيبتي مها، اهلا وسهلا فيكي. من وين عم تحكينا؟
4: انا من حارة الفوار صغطة في الشمال.
0: ما شاء الله، تحياتنا لكم. وقد عمرك؟
4: عمري 13 سنة.
0: مها على اي صف طالعين؟
4: طلع الصف الثامن.
0: ما شاء الله، بدنا نشد همتنا يا مها.
4: اكيد.
0: كيف كانت السنه اللي راحت؟
4: الحمد لله منيحه.
0: الحمد لله، وجبنا نتيجه منيحه وترفعنا على الصف الاعلى، حلو كتير. طيب يا مها، شو هو نوع الرياضه اللي بتمارسي او بتحبي انك تمارسي وتتقوي فيه؟
4: الباسكت.
0: الباسكت، انت هلا بتلعبي لعبه الباسكت؟ رياضه الباسكت؟
4: ايه بلعبها.
0: وبتحبيها؟
4: ايه.
0: طيب في نوع تاني بتحبيه؟
4: لا
0: مبدئيا هيدا لعبة الباسكت. برافو عليكي، كمان لعبة الباسكت لعبة مهمة جدا، بتقوي البدن، بتعطينا حيوية ونشاط، برافو عليكي. طيب يا مها، اسمك نزل معنا، اسمك نزل معنا، وتابعينا لآخر الحلقة.
5: يا محلاها محلاها كرة القدم.
0: أنا كتير مبسوطة بأجوبتكم بأنواع الرياضة اللي عم بتمارسوها. الرياضة أحبابي بتحارب السمنة، يعني بتحارب الوزن الزايد وبتحارب الكسل وبتعطي صحة للقلب وللرئتين كمان. وبعد عندي فوائد كتيرة، أولى إن شاء الله يكون في وقت. خلينا ناخد هالاتصال. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. بذكركم أحبابي تكسفوا أجوبتكم على وأساميكم على اليوتيوب لحتى نشوف مين حيربح معنا اليوم. مين معنا؟
3: ألين جبك.
0: ألين جبك، أهلا وسهلا فيك يا ألين. أي صف طالعين؟
3: أليس جبك.
0: أليس، أهلا وسهلا بأليس لأن الصوت ما كتير واضح. أي صف طالعين يا أليس؟
3: على الثاني،
0: الصف الثامن. خبريني كيف كانت السنة الماضية اللي مرقت، هل كان فيها صعوبات؟
3: شوي
0: شوي، بس بدنا نشد همتنا
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وكل ما علينا بالصف بدنا نشد همتنا أكتر. طيب يا أليس، ذكريني من وين بتحكينا؟
3: من عرمون.
0: من عرمون. طيب شو هو نوع الرياضة اللي بتحبيه أليس؟
3: فوتبول.
0: الفوتبول. نحن هلأ عم نلعب لعبة الفوتبول، رياضة الفوتبول.
3: نعم.
0: الفوتبول يعني كرة قدم قصدك؟
3: ايه.
0: حلو كتير. بتحبي انه تتقوي فيها اكتر واكتر؟
3: اكيد.
0: يعني ناوي تستمري فيها. مين بيشجعك؟
3: اهلي.
0: اهلاتك. انا كمان بشجعك وبقلك خليكي قوية يا أليس، وبدل ما نقعد على التليفون والموبايل والالعاب اللي ما بتنفعنا، بالعكس تعطينا كسل وهيك إحباط واكتئاب إذا طولنا. أكيد
3: أكيد
0: أكيد.
3: أختي بدها تحكي معي.
0: يلا بنحكي مع أختها لأليس.
5: ألو،
0: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: شو اسمك ذكريني؟
5: ليا جبك.
0: ليا جبك، تحية لليا. ليا أي صف طالعين نحن؟
5: الرابع.
0: الصف الرابع. طيب خبريني كيف كانت السنة الدراسية اللي ما رأيت؟
5: الحمد لله.
0: الحمد لله، منيحة كانت؟ كان في صعوبات؟
5: لا.
0: ومتشجعة هلأ أنك طالع على الصف الخامس؟
5: لا، هلأ على الرابع.
0: طالع على الرابع. إيه، متشجعة أنت؟
5: إيه.
0: إن شاء الله بتبقي متشجعة، وبدي منك تشدي الهمة لحتى تخبريني بآخر السنة أنه نجحنا بتفوق إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
0: لا يا، شو بتحب نوع من الرياضة؟
5: السباحة.
0: بتحبي السباحة وبتسبحي انت هلأ ببعض الأوقات يعني؟
5: ايه.
0: مين علمك السباحة؟
5: بابا.
0: البابا. أنا بقلك تقوي بالسباحة لأنها كتير كتير كتير مميزة ومفيدة للجسم. إن شاء الله بشوفك سبيحة ماهرة كمان. اسمك نزل معنا يا ليا. آمين وفيك حبيبتي، وتابعينا لآخر الحلقة.

0: اليوم كل اللي عم يحكونا من خارج بيروت. تحية لألكن يا فاطمة يا حلوة. شو بنوع الرياضة اللي بتحبي؟
1: كرة السلة.
0: كرة السلة حلوة كتير. رياضة كرة السلة مين بيدربكن وين؟
1: بنادي.
0: بنادي مخصص مش بالمدرسة. قدي صار ليك بتتدربي؟
1: سنتين.
0: برافو، سنتين كتير منيح. أنا بتمنى أنه تتقوي فيها أكتر لحتى تشاركي معي يوما ما ببرنامج ماما ريما اللي بيهتم بهواياتكم وتقولي لي أنا فزت بالمرتبة كذا. شو رأيك؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. اسمك نزل معنا يا فاطمة وتابعينا لآخر الحلقة.

0: يعني مثل ماما مريمة دايما بتقلكن عملوا أشغال يدوية ببيوتكن، مثل هالحديقة أنا اللي عملتها فقط من كرتون، من كرتون فقط. يا عم مجد بتعرف تعمل مثلها؟ ما بيعرف يعمل مثلها. لا ما بتعرفي تعملي مثلها؟ أكيد لا، شي يوم بركي بعلمكن. بس الواحد لما هيك يشغل فكره شوي بيعمل أشياء كتير، صدقوني حتعملوا أحلى من اللي أنا بعملهم بكتير. طيب ناخد اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟
1: زينب حلبي.
0: زينب أهلا وسهلا فيك يا زينب، قدي عمرك؟
1: 10 سنوات.
0: أي صف طالعين؟
1: الخامس.
0: الخامس. طيب من أي منطقة عم تحكينا يا ترى؟
1: البسطة الفوق.
0: البسطة يعني قريبة من الإذاعة كتير. زينب كيف كانت السنة الدراسية؟ واجهتي صعوبات ولا كانت همتنا قوية؟
1: واجهت شوية صعوبات
0: بس بالآخر شو صار؟
1: نجحت.
0: نجحنا والحمد لله وفرحنا أهالينا. شو هو نوع الرياضة اللي بتحبه زينب؟
1: السباحة.
0: السباحة. أنت هلأ بتسبحي؟ بتسبحي وحابة تتقوي فيها أكتر؟
1: أكيد.
0: وبتحبي مثلا مثل ميرا صديقتنا اللي اتصلت فينا من شوي من ثانوية تبعلبك، من ثانوية الصلاح، بتحبي انك تاخدي مرتبة عالية على المدارس بلبنان؟
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. هيدي بدها همي، بدها همي وتركيز، ما هيك؟ واوقات فراغ.
1: صح.
0: ان شاء الله تعالى. انا انبسطت فيكي زينب كتير وبهواياتي، هوايتك اللي قلتي اللي هي السباحة.
1: شكرا.
0: شكرا لك يا زينب، مع ألف سلامة. وآخر اتصال عم بيقول لي عمو مجد، أنا بقلكن اللي بعد ما حط اسمه على اليوتيوب يلا يحطه مع نوع الرياضة اللي بحبه وعمره. ألو مين معنا؟
2: زياد هاشم.
0: زياد هاشم، قد عمرك يا زياد؟
2: 6.
0: حبيبي صغير. زغطور أمور أصغر واحد اليوم بيتصل فينا، من أي منطقة عم تحكي؟
3: من
2: طرابلس.
0: طرابلس، خيش حلوة طرابلس. طيب يا زياد انت بهيدا العمر 6 سنين يا ترى بتحب تعمل شي رياضة؟ تحب تعمل رياضة؟ اي رياضة؟
2: السباحة.
0: السباحة كمان انت بتسبح؟ مين بيعلمك السباحة؟ مين بيدربك؟
2: البابا.
0: البابا بيهتم فيك وبيعلمك السباحة وصرت بتعرف تعوم؟ صرنا منعرف نعوم على وجه المي. برافو ما شاء الله. وحبيت هالنوع من الرياضة وناوي تكمل فيه؟ ما شاء الله عليك يا زياد، أنا كتير انبسطت.
2: أروح الدورة الصيفية.
0: بلشنا نروح الدورة الصيفية، ما شاء الله. وشو عم نتعلم؟ أشياء حلوة ومفيدة، ما هيك؟
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 شهادات: لا إله

0: بابا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت.
1: ما شاء الله ما شاء الله. إذا بالبداية هيك بدنا من هلأ لتخلص الدورة الصيفية كل مرة تخبروني شو عم تتعلموا، يعني ملخص للأسبوع اللي مر. أنا كتير بنبسط بهالخبريات.
0: شكرا
1: وأنا بحبك كتير وبحبكم كلياتكم وبحب أتعرف عليكم كلياتكم كمان فردا فردا. إن شاء الله دايما بنبقى على تواصل بأخبار حلوة وجديدة. خلينا على تواصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخد بريك قصير ونشوف مين الربحين اللي معنا.

حبيبنا الأسماء صاروا معي استلمتهم، ومعنا رابح عبر الاتصالات، ومعنا رابح عبر اليوتيوب. طيب منقول أول اسم معنا. أول رابحة معنا عبر اللي اشتركوا عبر اليوتيوب هي قمر رشيد حلبي. مش مبارك لأول رابحة معنا، لنشوف الرابحة أو الرابح الثاني. عبر الاتصالات اشتركت معنا سارة طومي، صار معنا رابحين. مبارك لإلك يا سارة طومي، ومبارك لإلك يا قمر حلبي، ربحتوا هديتين تقدمة نداء المعرفة. استلام الهدايا ابتداء من التنين المقبل إن شاء الله، ما بين الساعة 10 والساعة 2 بعد الظهر إن شاء الله. أحبابي تابعونا الأسبوع الجاي إن شاء الله، إن شاء الله يكون عنا شيء مميز الأسبوع الجاي لنعرضه على اليوتيوب، وإلا حنطلع على الراديو، راديو أف أم إذاعة نداء المعرفة. كونوا قوية، كونوا نشيطين، كونوا جاهزين للسنة الدراسية الجديدة. أنا بحبكم كتير وبحب لكم الخير. تحية لكم ولأهلاتكم، وباي باي، إلى اللقاء بإذن الله.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85،
8: طريق الجديدة 01-300-370،
7: شويفات 05-810-850.
9: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
10: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، طيران مسير فوق بيروت والضاحية، ودرون معادية ألقت قنبلة صوتية في بلدة صفات البطيخ وبلدة المنصوري. الرئيس نبيه بر التقى قائد الجيش في عين التين وجرى عرض لآخر التطورات. وزيرة السياحة، الحروب المتتالية والأوضاع الأمنية المضطربة أثرت سلبا على الموسم السياحي. الحرس الثوري الإيراني نحذر الأعداء بأن أي أخطاء في الحسابات ستواجه برد صارم وأكثر تدميرا من جانب قواتنا. قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم بلدة المغير شمال شرق رام الله. أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد دعم الجامعة لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب. مصدر أمني عراقي اعتقال 3 نواب في البرلمان العراقي بتهم فساد. 40 قتيلا على الأقل إثر سقوط حافلة في واد في باكستان. منظمة الصحة بدء تجربة سريرية لعلاجين محتملين لإيبولا في الكونغو الديمقراطية. أخيرا الطقس المتوقع نهاية الأسبوع صيفي معتاد والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والله

ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إخوة الإيمان، الله يدعوكم إلى دار السلام. شرع الله تعالى يدلكم على سبيل الوصول إلى دار السلام، وهي الجنة التي أعدها الله لأوليائه. والله يهدي من يشاء من خلقه فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم الذي جعله جل ثناؤه سببا للوصول إلى رضاه، وطريقا لمن سلك فيه إلى جنانه وكرامته. إخوة الإيمان، إن الفوز الحقيقي هو الفوز في الآخرة، والسعيد من فاز هناك، والطريق إلى ذلك هو التقوى، أي أداء الطاعات واجتناب المنكرات. فمن أحسن في هذه الدنيا فله الحسنى وزيادة، كما قال عز من قائل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أي الذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما نهاهم عنه من المعاصي، وعدهم الله بالحسنى، والحسنى هي الجنة، وأما الزيادة فهي نعيم زائد يحصلون عليه وهم في الجنة، وهو رؤية الله تعالى بلا تشبيه ولا تمثيل، يرونه لا كما يرى المخلوق، يرونه بلا كيف، يرونه بلا مكان، يرونه بلا جهة، لأنه ليس كمثله شيء، ليس جسما ولا يشبه الأجسام، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي لا يشبه ذلك، لا يشبه الإنس ولا الجن ولا السماء ولا الأرض ولا الهواء ولا النار. إخوة الإيمان، رؤية الله هي أعظم نعيم أهل الجنة، فليس شيء أحب إلى أهل الجنة من رؤية الله عز وجل. وقد ورد أن بعضهم يرون الله في الأسبوع مرة، وبعضهم يرونه سبحانه كل يوم مرتين، كل بحسب درجته وعلو مقامه عند الله، لأن نعيم أهل الجنة متفاوت، وذلك على حسب ما قدم الشخص من الأعمال. وهذه الرؤية للمؤمنين بعد دخولهم الجنة ثابتة في الشرع، مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، فلا يجوز نفيها. ويدل على ذلك قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون في رؤية الله، وذلك لأن رؤية الله لا تكون بالمقابلة والمواجهة، إنما الله يكشف الحجاب عن أبصار المؤمنين، أي يعطي المؤمنين في أبصارهم قوة يرون بها الله بلا جهة ولا مكان، كما نبه على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: ولقاء الله لأهل الجنة، أي رؤيتهم لله، بلا جهة ولا تشبيه ولا كيف، حق، أي يجب الإيمان بها. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، أن الله يشبه القمر، حاشا وكلا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر. فكما أن مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا يشك أن الذي رآه هو القمر، كذلك المؤمنون
عندما يرون الله تعالى يرونه رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، فلا يشكون هل الذي رأوه هو الله أو غيره، لأنهم يرون من ليس كمثله شيء. هذا معنى الحديث، وليس الأمر كما توهم بعض الجهال ممن لم يتعلم علم التوحيد، فإنه لما سمع هذا الحديث اعتقد والعياذ بالله أن الله يشبه القمر، وذلك كفر بالله تعالى، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. ولكن الله يسر له الخير، فسأل بعض العلماء عن ذلك فبين له الصواب، فرجع إلى الإسلام بالشهادتين ولله الحمد. فجزى الله عنا علماء أهل السنة الذين بينوا خيرا، وجزى الله عنا نبينا محمدا الداعي إلى الحق خيرا، وجمعنا به في عليين. والله تعالى نسأل أن يوفقنا إلى صالح الأعمال، وأن يختم لنا بخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: اسمع لك هالخبرية.
1: هات لنشوف.
0: كنا مرة عم نزور ختيار جاي من الحج حتى نهنيه.
1: ايه.
0: ومن ضمن الكلام قلنا له العلم الشرعي مطلوب بكل شيء لحتى الواحد يتنور ويكون على بينة من أمره.
1: بعدين وين الخبرية؟
0: روق يا صاحبي، الخبرية إنه هالختيار قال لي يا عم صف النية ونام بالبرية، وبلش بده يحكي لي قصة الراعي. ساعتها قلت له له يا عم هيدي قصة مكذوبة.
1: شو بتقول القصة؟
0: القصة المكذوبة بتقول إنه كان في راعي يصلي غلط، يقول عصايتي ومخليتي والمرج الأخضر، فمر عليه سيدنا موسى والخضر عليهما السلام.
1: ايه.
0: فبتكمل القصة المكذوبة بتقول فقال لهم الراعي علموني الصلاة، فعلموه وكملوا طريقهم، فنسي الراعي ولحقهم وكانوا ماشيين على وجه المي.
1: ايه. وبعدين
0: بتقول القصة المكذوبة انه مشي كمان على وجه المي وراهن وعيط لهن نسيت الصلاة نسيت الصلاة.
1: شخص جاهل ما بيعرف يصلي بتصير معه كرامة وبيمشي على وجه المي، شو هالتفنيس هيدا؟
0: واخطر شي بالقصة هيدي اخرها يلي هو كفر.
1: يا لطيف.
0: بيقولوا والعياذ بالله انه موسى والخضر قالوا له بس شافوه ماشي على وجه المي رجع صلي مثل ما كنت عم بتصلي، انت نيتك صافية.
1: اعوذ بالله، سيدنا موسى والخضر بيقولوا لشخص صلي غلط؟ شو هالضلال هيدا؟ وشو نفع النية اذا كان العمل باطل؟
0: ساعتها قلت له للعم هيدي القصة فيها كفر، ويلي اعتقد صحتها كفر بالله العظيم وعليه الرجوع للإسلام بالنطق بالشهادتين.
1: تعرف الحمد لله على نعمة العلم.
0: الحمد لله.
2: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
8: ألو وينك؟
9: بدي وين؟
8: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
9: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
8: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
10: سلة الخير منكم للمحتاجين.
11: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

تكاثرت المداح في مدح أحمد. عساه ينجيهم إذا النعل زلتي. تبارك من أنشاه خيرة رسله، وأمته قد أخرجت خير أمتي. تبدى فقلنا البدر أم نور محمد، تجلى لنا بين العقيق ومكة. ترى تجمع الأيام شملي بطيبة، لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. تهب الصبا منها فأصبو لطيبها، وأودعها مني إليه تحيتي.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك.

اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسي فود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسي فود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
2: ولد المشرف.
1: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534.
3: روحي بطيبة تلاقي
1: عشاق المديح النبوي المؤنس. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 8:30 PM في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى بالاستماع إلى علم الدين. الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال: رمضان ليس موسما للتفنن في الأكل والشراب، رمضان شهر صفاء الروح. هكذا قال الشيخ عبد الله: شهر صفاء الروح. كيف تصفو الروح يا أحبابنا؟ بكثرة الطاعات، بحضور مجالس العلم. ليش أؤكد عليكم هذا الأمر وأن تؤكدوا على غيركم حضور مجلس العلم؟ لو فيك أنت تقعد بالبيت والإنترنت واليوتيوب وفيسبوك وتفتح وتشوف الدرس وتسمع، دول كأني قاعد معهم بس قاعد على الكنبية ومادد إجري. هنا أحسن، هنا أثوب، هنا أبرك، هنا أفضل، هنا فيه تكثير سواد المسلمين. هم بتشوف أخوانك، ما أنت بتقول لي السلام عليكم، أنا بقول لك السلام عليكم وعليكم السلام، ثواب. بتتبسم بوشي، بتبسم بوشكم، ثواب. وتدخل المسجد وتعتكف في المسجد، ثواب. بتحصلنا دور بالبيت وتحفه ملائكة الرحمة، وتحف المجلس ملائكة الرحمة. قديش عم يروح على حاله هذا الإنسان، قديش اللغة العامية عم يروح على حاله اللي بيسمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه الصلاة والسلام. حتى الفقهاء يقولون أن الذي يحضر خطبة الجمعة لا يتكلم، حتى بالذكر لا يتكلم، ينصت للخطيب إلا إذا ذكر الخطيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي على الرسول. شوفوا قديش يعني لها مزية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس كيف بدأ تحصل الصلاة على الرسول؟ أن يقول اللهم صل على محمد؟ لا. أو أن يقول صلى الله عليه وسلم؟ لا. كثير منهم هدول الذين يدعون أنهم يعلمون، لما يذكر النبي يكون عم يحكي عن أهله وعم يجيب اللفظ صحيح، لما يذكر الرسول يقول صلى الله عليه وسلم، يكون عم يحكي عن أهله وعم يطلع كل حرف معه يقول صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس له ثواب، وفوق هذا أنه ما له ثواب عليه معصية، أنه عم بحرف هذا الشخص. مثل يكون عم يقرأ واحد بالفصحى نشرة الأخبار وعم يقرأ بالفصحى وبيكونوا مشكلين له إياها، بس يجي على اسم عبد الله بيقول عبد الله بن ما بعرف إيش. ليش هون حذفت؟ ليش لما لم تقل عبد الله؟ لأنه تعود على الغلط، تعود على الغلط وعود على الغلط. وكثير من المشايخ اليوم والدكاترة واللي يسمون دعاة بيقولوا عبد الله وبيقولوا الله، فساقوا الناس إلى هذا. فشوفوا قديش عليهم أوزار، لأنهم متبعون عند كثير من الناس. يعني معصيته أشد من معصية الإنسان العادي. أنت الناس ما بتتبعك، أما هو الناس بتتبعه، وعزاما بيعتبروه دليل. إذا حكيت مع الناس يقول لك بس الشيخ فلاني بيقول هيك أو الدكتور فلاني بيقول هيك، بيعتبروا أنه هذا دليل. إحنا قلنا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الرسول أدلة، مش أفعال هذول وأقوال هذول. لا، هؤلاء لا يقتدى بهم. ومنها إحضار القلب، أي أن يخشع لله ولو لحظة، وأن يكون مأكله وملبوسه ومكان صلاته حلالا. فمن كان مأكله أو ملبوسه أو مكان صلاته حراما فإنه لا ثواب له مع كونها صحيحة، أي مجزئة، يعني سقط عنه الفرض ولا يحتاج إلى أن يعيد هذه الصلاة من حيث إنها سقطت عنه، خلاص لا يحتاج إلى إعادتها. ومنها إحضار القلب، أي أن يخشع لله ولو لحظة. فمن لم يخشع لله لحظة في صلاته فإنه يخرج منها بلا ثواب. لذلك أنا أقول لكم دائما تفكروا في الصلاة بأشياء تساعدكم على استحضار الخشوع. كان يتفكر الشخص بأنه مقبل على الموت، هذا يساعده لاستحضار الخشوع. بأن يفكر الشخص بأنه مقبل على الوقوف للحساب للسؤال، فهذا يعينه على استحضار الخشوع في القلب. مش هو هذا الخشوع، هذا يعينه على استحضار الخشوع في القلب، وتذكروا كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، أي صل صلاة تتقنها وتأتي بها كاملة وتخشع فيها لله، كالشخص الذي يعتقد أن هذه آخر صلاة، أن هذه آخر صلاة يصليها، خلاص بعد هذا حيكون راح، هكذا يتقنها. لأنه إذا واحد قال لك لا يعلم الغيب إلا الله، بعدها الصلاة حيقطعوا لك رأسك مثلا، شو بيحاول يعمل الواحد؟ أن يتقن هذه الصلاة وأن يخشع لله فيها قدر وسعه. فأنت اعتبر أنه كأن هذه الصلاة هي آخر صلاة ستصليها، بعد ذلك كأنك ستفارق هذه الدنيا. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الجنة قال لها: تكلمي. وكلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس بمبتدأ ولا مختتم. فقالت: أنطق الله الجنة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومعنى الخشوع هو استشعار الخوف من الله عز وجل باستشعار محبته وتعظيمه. وقلت لكم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خشعت قلوبهم فسكنت جوارحهم. يعني من أثر خشوع القلب يكون جوارحه ساكنة. الشيخ عبد الله أخبرنا عن بعض الأولياء في بلده، قال: كان إذا دخل في الصلاة يكون ساكنا كأنه خشبة مغروسة في الأرض، شجرة مغروسة في الأرض، ما بيقعد بتلوى يمين وشمال وبتلفت يمين وشمال، خلص دخل في الصلاة. هذه عبادة عظيمة، الصلاة هي أفضل الطاعات البدنية، وهي أول ما يسأل عنه العبد في القبر من الأعمال البدنية الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم سأله بعض الناس، قالوا له: فلان يسرق وإذا جاء وقت الصلاة صلى. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته. قالوا له: يا رسول الله، إن فلانا يصلي وإذا أصبح سرق. قال لهم: ستنهاه صلاته. وفي رواية: سينهاه ما يقول. يعني ما من نفر من الصلاة مثل ما بيعملوا بعض الناس اليوم، بيقولوا: لا منك ولا من صلاتك، تسرق أنت، بتكذب، بتغتاب، بتعمل نميمة، ليش عم تصلي؟ الصلاة عبادة، الصلاة طاعة، النميمة معصية، الغيبة معصية. فما بيكون هو إذا فعل هذه المعاصي لا تصح صلاته أو لا تقبل صلاته، مثل بعض الناس اللي بيقولوا له عم بتصوم وما عم بتصلي ما لك الصيام، فبنفرون من الصيام، بقول: خلص إذا ما إلي، إذا كان ليس لي صيام ليش لا صوم؟ بيقوم شو بيعمل هو؟ تارك صلاته، شو بيصير فوق منها؟ تارك الصوم. هذه عبادة وهذه عبادة، أتى بعبادة وقصر بعبادة، ما بقول له اترك اثنان، مثل بعض الجهال يشوفوا امرأة مثلا تخرج حاسرة ما بتغطي رأسها، بس امرأة بتصلي، وبيقول له: ليه تظهري كاشفة ما بتصلي؟ ما منك وما من صلاتك، بنفروها. بتقوم بعض النساء قد تترك الصلاة بسبب كلام هدول الجهال، الذي عنده علم لا يقول هذا. وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستنهاه صلاته، ما قال قولوا له لا تصلي، تسرق لا تصلي. وفي رواية: سينهاه ما يقول، أليس يتلو آيات القرآن؟ وفيها النهي عن الفحشاء والمنكر، واللي عم يعملوا فيه فحشاء في منكر. فقال: سينهاه ما يقول. نحن نريد أن نرغب الناس بالطاعات، مش أن ننفر الناس من الطاعات. أما الجفات قساة القلوب يقولون: لا، إذا كنت لا تصلي فلا تصوم، ليس لك صيام، ينفرونه من أن يصوم بلا صلاة. نحن لا نقول له ابقى على ترك الصلاة، لا، أقول له: الصلاة أمرها عظيم، شأنها عظيم، الصلاة أول ما يسأل عنه العبد في القبر من العبادات البدنية هو الصلاة، والصلاة سبب لتكفير الخطايا، ما بين الصلاة والصلاة، الصلاة أمرها عظيم، لا تترك الصلاة. من أكبر الكبائر أن تترك الصلاة ولو صلاة واحدة، من أكبر الكبائر، من أكبر الذنوب أن يترك الصلاة، فلا تترك الصلاة. أنت عم تصوم، هذه طاعة عظيمة، وبارك الله فيك، ونشجعك أن تثبت على الصوم وأن شو؟ وأن تصلي لأن الصلاة أفضل من الصيام، والصوم يتعبك بالغالب أكثر من الصلاة، من حيث ما تعانيه من الجوع، ما تقاسيه من الجوع والتعب إذا صمت. فأنت لا تترك الصلاة، هيك منقول له، ما منقول له ترك الصوم بما أنك لا تصلي. البارحة أنا بحب أحكي لكم شو بيصير معنا. الشيخ عبد الله رضي الله عنه أخبرته مرة، قال لي ما أخبار الوقت؟ طلبتكم حفظتوها، صرت أقول لك هذا مرة. فطلعت بالساعة، بس قبل ما أقول قديش الساعة قلت له ما بيسألني ما أخبار الوقت، عادة بيقول لي كم الساعة. قلت ما أخبار الوقت يعني كيف أنت بتقول شو في ما فيه يعني شو الأخبار؟ لأنه رجل عالم مرشد يعلم الناس ويلقى الناس، مطلوب منه أن يكون بصيرا بزمانه، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن بعض ما في صحف إبراهيم، على المرء العاقل أن يكون بصيرا بزمانه. تعرف شو يعني أن يكون بصيرا بزمانه؟ وهو مرشد معلم عالم، مطلوب أن يكون بصيرا بزمانه، يعني عارفين شو عم بيصير هلأ، عارفين بالأحوال الناس حواليه، لأنه يعني قد يسأل عن أشياء تتعلق بهذا. فتكلمت، فالشيخ عبد الله كان رضي الله عنه بصيرا بزمانه، فكان يقولنا رضي الله عنه هذا الرجل الملهم المرشد، كان يقولنا بعد الدرس المشايخ لما كنا ندرس على المشايخ كانوا يقولون لنا إذا قام الشيخ من المجلس أن نذاكر ما أخذناه منه. تعرفوا شو يعني نذاكر؟ نحن نراجع يعني، فأنتم انكثوا، يقولنا يأشرنا هاي وتذاكروا فيما بينكم فيما سمعتم مني. ليش؟ حتى لا ننسى هذا العلم، حتى لا نفقده. مثل ما مثل العلماء، إذا واحد بده يتصيد غزلان وراح وتعب ومشي وراح وهذا ولقط غزالة بده يتصيدها، هل من الحكمة بتصرفه وبحسب مراده أن يتركها طالقة؟ ما هو راح لا يتصيد، شو عمل إذا كمشها ورجع تركها؟ العلم صيد والكتابة قيده. العلم شيء عظيم لا تفوته لا تضيعه. فهيك علمنا الشيخ رضي الله عنه أن نذاكر بعد خروجه، وقال قال عمر قيد العلم بالكتاب. سيدنا عمر شوفوا بأي وقت، ما كان في معاشات طالعة معاشات نازلة مثل هلا الأمور اللي شغلتنا، دولار طلع ودولار نزل وهم الواحد والكهرباء والمي والقسط المدرسة، ها ما كان في كل هالأمور هاي اللي هلا شغلتنا. قال قيد العلم بالكتاب. قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه لأن الإنسان إذا سمع علما ولم يقيده في الغالب ينساه، في الغالب. لما أن الإمام الشافعي كان يقرأ الصحيفة مرة فيحفظها، الإمام الشافعي رضي الله عنه، بس هذا كان، وأن إن سعيكم لشتى، سعيه كان للآخرة، جرد همته ووقته وعمله خلاص للآخرة. فرزقه الله تعالى من الفتوح أنه كان إذا قرأ الصحيفة مرة يحفظها. فقال في الغالب الشيخ عبد الله يقول إن لم يقيده ينساه، أما إذا قيده فإنه إذا نسي يرجع إليه، فإنه إذا نسي يرجع إليه. فنحن نراجع الدرس قبل ما نجي على المجلس حتى نقول ما سمعنا من أهل العلم، فهذا يكون تذكيرا لنا. وقال في الغالب الإنسان إذا سمع درس علم من شيخ ثم لم يذاكره كثيرا ولم يقيده ينساه، في الغالب ينساه. أما إذا ذاكره كثيرا ودرسه كثيرا فإنه يزداد فيه فهما، يعني فوق الحفظ يزداد فيه فهما. أن تعملوا هيك بالغالب الناس أحبابنا هدول، نسألهم أمراض نلتقي فيهم عن بعض ما جرى في هذا المجلس، في الغالب يعني حتى ما بالغ 99 حتى ما بالغ فاصلة 5 ما بيجاوبوني، ما بيعرفوا الجواب، حتى ما أقول 100% يعني أنه بتزمت مرات. طب ليش؟ لأنهم لا يقيدون، ما بيسألوني طيب لا ما نحن كنا بدنا نحفظهم وانت وعم تقولهم، بس بتقول وحدة نحفظها بتقول التاني بننسى الأولانية. طب إذا كتبتها حافظت عليها، إذا كتبتها حافظت عليها على هذا العلم. الشيخ عبد الله كان عم يدرس شاب وتركه، قال له ذاكر، وخرج الشيخ من الغرفة رضي الله عنه ورجع فوجده نائما، قال له يا فلان ذاكر الدرس أنه ذكرته، أنه كم مرة ذكرته؟ قال له يعني شي مرتين ثلاثة. قال له لا ليس هكذا. قال له قديش يعني مولانا بدي ذاكره؟ قال له ذاكره حتى تصير حافظا له أو كأنك تحفظه. شفتوا شو يعني المذاكرة عند أهل العلم؟ تبقى عم تكرره حتى تصير حافظا له أو كأنك تحفظه، يعني تغير لك كلمة اسمعها، الاتيان بالمعنى تغير حرف مثلا. فأنتم إذا ذهبتم إلى البيت ذاكروه مع أحبابكم. مش في ناس ما إجوا قالوا لك حضرناه على الإنترنت، قل له عود لنذاكر. طب كيف بدك تقول له عود لنذاكر إذا كنت لم تكتبه؟ الشيخ عبد الله رضي الله عنه هو مشفق على الناس، شو كان يقول لهم؟ سجل الدرس؟ فيقولوا له نعم سجل. يقول لهم استخرجوا منه نسخا ووزعوها على الحاضرين. يعني صار هو عم كانه عم يقيد لهم اياه، استخرجوا. بتعرفوا كيف صار بالطباعه، يعني محبه بالخير لهم حتى هن يحافظوا على هذا العلم. والا كيف وصلنا العلم من ايام البخاري؟ كيف وصلنا العلم من ايام ابي هريره احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لان الله قيض لهذا الدين من حمله وحفظه وحافظ عليه. نهارك بطال وليلك نائم كذلك في الدنيا تعيش البهائم. قال له الشيخ لا تكن كمن قيل فيه هذا، نهارك بطال، بلاي ستيشن ولعبة طالعة ولعبة نازلة، مسلسل رايح مسلسل جاي مسلسل ختموهم كلهم يمكن ما ولا. وليلك نائم، شو بالتعبان بالنهار كان عم يحضر ويلعب ومبز عيونه من البلاي ستيشن وهيدولة، منام بالليل. نهارك بطال وليلك نائم، شو بقى في غير الليل والنهار عنا باليوم؟ هن ليل ونهار. كذلك في الدنيا تعيش البهائم وأكله شرونه، بس نحن الحمد لله لسنا بهائم. الله أكرمنا بالعقل، الله أكرمنا بالإيمان، وهذه أفضل نعمة أعطيها الإنسان اللي هي نعمة الإيمان. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يثبتنا على هذا الإيمان إلى الممات جميعا. فحافظوا على علم الدين يا أحبابنا، ذاكروا علم الدين، علموا علم الدين لكل إنسان بقدر ما يتحمل منك. مش كل الناس بتحطهم ب يعني خانة واحدة، على حسب ما يتحمل منك. نحن نتكلم، نحن معاشر المسلمين قلنا إن بر الوالدين في كل الأيام، لأنه هلأ صاروا بيعملوا مناسبات عشان يتذكروا إنه عيد الأم، إنه عيد الأب صار فيه، وفي بسموه عيد الزواج، في بسموه عيد المعلم. نحن عنا نعمل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هيتكلمنا اليوم عن بر الوالدين، وتكلمنا قبل هذا الرسول قال رضا الله في رضا الوالد، الأم تدخل فيه، لأن أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وعلى المرأة التي ليست متزوجة أمها. وأغلب الناس كأنهم من هون اليوم. الرسول يقول رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخله الجنة، يعني فرصة عمر الأب والأم من أهل الإسلام وموجودين أن تبر والدك وأن تبر والدتك. حتى لو كان مشركا، ماذا جاء في القرآن الكريم؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. اتعاملهم بالإحسان حتى تقربهما إلى الإسلام، لأنك تريد لهما الخير. فنحن عنا بر الأم كل يوم، مش ب21 آذار، لأنه هن شوفوا برا. واحد حكالي بأمريكا، الحج بيعرف أكثر مني بأمريكا، هو بعيني شاهد هذا المشهد. امرأة ذهبت لزيارة بنتها أمريكا عم نقول، فطرقت الباب فتحت لها بنتها، فتحت باب لمين؟ لأمها. قالت لها بعتذر منك، ما بستقبلك، ما أخذت مني موعد، ما خبرتيني إنك جاي. واحد منا بس يشوف أمه بيركض عليها بيعبطها بيحضنها بيبوس إيدها بيتمنى رضاها. بيقولوا أهل بيروت ترد علي يا أبوي، كانوا يقولوا هو هلا زمان بيقولوا رد علي يا أمي، ما هيك بيقولوا؟ أقول الشيخ عبد الله قال رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. الناس عنا بتعود يقولوا يا رضا الله ورضا الوالدين، ما من نادي رضا الوالدين، منقول اللهم ارزقنا بر الوالدين مثلا، هيك منقول. منقول رضا الوالدين، بر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. يعني الإنسان هذا الولد قد يبارك له في رزقه بسبب بر الوالدين اللي عم يتركوا أكثر الأولاد اليوم. فنحن عنا بر الوالدين كل يوم، بر الأب بر الأم كل يوم، إكرام من هو أكبر منا إن كان معلما وإن كان غير معلم كل يوم. بس إني عملوا هذا اليوم لأنه ما بيعملوا ما أمر به الإسلام، فصاروا بيبعتوا له وردة، كانوا يروح يخد له وردة، هلأ صار بالبريد بيبعت له إياها، بيكتب له عيد الأم وكل عام وأنت بخير يا أمي. هذا ليس من شأننا، ليس من عاداتنا. عادات السادات سادات العادات. من هم السادات؟ الأنبياء والأولياء. هذا منه من عادات السادات. بس الناس لما تعودوا الجهل وخلاف عادات السادات، صرت إذا قلت لهم عادات السادات صاروا يستغربوا، بيعتبروك أنت الغريب. بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هن الغريب اللي عم يعاملوه، هن اللي خالفوا الأصل الذي عليه أهل الإسلام. بس بسبب بعضهم، مثل بعض الناس اللي هلأ شو بيقول لك اللغة العربية صعبة، اللغة العربية ما صعبة، بس الناس العرب لما اختلطوا بالأعاجم وتركوا اللغة العربية صاروا يجدونها صعبة. هي ما صعبة، هي العلماء يقولون أسهل لغة وأشرف لغة وأعلى لغة وأحلى لغة، وهي لغة أهل الجنة، لغة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بس هلأ اللي بعيد شو بيقول لك شو صعب اللغة العربية، بيكون بيترك بيكرت بتلومنه الإنجليزي وفرنسي وبيعرف بالأفعال بالإنجليزي والفرنسي، بس العربي يقول له شو صعب. هي ليست صعبة، بس هذا السبب أن العرب خالطوا الأعاجم فتركوا اللسان العربي. وإلا كيف كانوا يحكوا العربي من زمان قبل ما يكون في علم النحو الذي أمر سيدنا علي بوضعه، قبل ما يكون هذا بالسليقة. ما بنستشهد لما نعلم النحو ونتعلم النحو بيستشهدوا بالشعر الجاهلي، لأن قبل وضع علم النحو يعني كانوا يتكلمون ذلك بالسليقة وبيأخذوا الشواهد من كلامهم. هذه مشان كمان تعلموها للناس مهمة، ما تقولوا اللغة العربية صعبة، اللغة العربية سهلة، بل هي أسهل لغة وأفضل لغة، وهي لغة أهل الجنة ولغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

علم الكلام. قيض الله تعالى لهذه الأمة المحمدية رجالا أفذاذا يزودون عن حياض دينها الحنيف، فيجاهدون بالسيف والبيان، ويقمعون أوهام الملحدين وزيف الزائفين بالأدلة والحجج والبراهين. وقد جعل الله تعالى في كل زمان أئمة هدى يدافعون عن العقيدة الحقة، يصنفون التصانيف والردود. وكان الإمام أبو منصور الماتريدي واحدا من هؤلاء الأعلام الكبار الذين نقلوا عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة العقلية والنقلية. ومن أبرز العلوم التي تكلم فيها علم الكلام، حتى عرف بإمام المتكلمين. وعلم الكلام هو علم التوحيد، وسمي بعلم الكلام لكثرة المخالفين فيه من المنتسبين إلى الإسلام، وطول الكلام من كل طائفة ليدافعوا عن اعتقاداتهم. وعلم الكلام يتكلم فيه عن أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وأحوال المخلوقين من الملائكة والأنبياء والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام لا على أصول الفلاسفة. وقد مدح علم الكلام الذي هو لأهل الحق كثير من العلماء فقالوا: عاب الكلام أناس لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرري، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصري. اللهم اجعلنا من المتكلمين بحق، ناشري الخير، والداعين إلى الهدى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله الأول بلا بداية، الآخر بلا نهاية، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على النبي العربي الممجد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعد أن أخذ بمنكبه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا أي مدة إقامتك فيها كأنك غريب، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق الغريب به في غير وطنه الذي لا يزال مشتاقا إلى وطنه عازما على السفر إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام أو عابر سبيل أي جائز طريق، لأن الغريب قد يسكن بلد الغربة ويقيم فيها بخلاف عابر السبيل أي المار في الطريق، فإن شأنه أن لا يقيم ولا يسكن. والمعنى كن في الدنيا كغريب بل عابر سبيل، وفي ذلك حث على احتقار الدنيا والفراغ منها والزهد فيها والاقتصار على أخذ الضرورة المعينة على الآخرة، وهي ما تكون بقدر الحاجة، لأن الدنيا في الحقيقة دار مرور وجسر عبور. وهذا معنى قول سلمان الفارسي رضي الله عنه: أمرني خليلي عليه الصلاة والسلام ألا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب. وسيدنا عيسى عليه السلام قال: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقد قال الشاعر: أتبني بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل، لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتريه رحيل. وما أحسن ما قيل: تسل عن الدنيا وكن متجنبا زخارفها واعتد للسير والسفر، ولا تلتمس منها سوى ستر عورة وقوت كفاف، وارض منها بما حضر، وإياك يوما يستميلك مالها، فكم من غني بعد مال قد افتقر، وما هي إلا دار يسر وعسرة وفرح وأحزان، وفي صفوها كدر إذا جمعت شملا سعت في فراقه، وكم خربت قصرا وكم عمرت حفر. فلا تعلق قلبك في الدنيا واعلم أن الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم كل يوم زادا لما بين يديك فافعل واقض ما أنت قاض من أمورك، فكأنك بالرحيل وقد بغتك فكيف يركن إلى الدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره؟ فقد قال بعضهم: أياما له في باطن الأرض حفرة، أتأنس بالدنيا وأنت غريب، وما الدهر إلا كر يوم وليلة، وما الموت إلا نازل وقريب. وقد روي عن أبي زكريا التميمي رحمه الله تعالى أنه قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقوش فطلب من يقرأه، فأتي بوهب بن منبه رحمه الله تعالى فقرأه، فإذا فيه: ابن آدم، إنك لو رأيت ما بقي من أجلك لزهدت في طويل أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، فإنما يلقاك غدا ندمك إذا زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، وتبرأ منك الولد والقريب، ورفضك الوالد والنسيب، فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. فهنيئا لمن زهد في الدنيا ورغب في الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.
6: Jana.

لا تنكروا بغضي عدو المصطفى، إني ببغضهم له أتحبب. أقسمت لا تنفك نار قريحتي أبدا، على أعدائه تتلهب. أشتاق للحرم الشريف بلوعة، في القلب تحدو بي إليه وتجذبُ.

أقول للروح إذا سارت لهم: ألا فروحي وعلى الباب امرحي، وقبلي بخشية أعتابهم، وهمة العزم لديهم صححي. فإن ذكرت في المقام لهفتي عن لوعتي وولهي فأفصحي.

0: حياك يا خير البرية قد بدا، يحاكيه بدر والصحاب نجوم. مدحتك لا أني بمدحك قائم، ومن ذا بإحصاء الرمال يقوم. مناي في الدنيا أقبل قبره، وأبكي ذنوبا شؤمهن عظيم. مريض المعاصي في يديك علاجه، فعجل علاجي إنني لسقيم. مديحك ذخر ثم زاد وعدة، ليوم به يجفو الحميم حميم.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني، شركة السماك.

عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت دولي شاهين في صحيفة الديار: كان قطاع النفط ولا يزال مرآة للتوازنات السياسية والأمنية في شرق المتوسط، إلا أن الأزمات المالية والسياسية والحروب التي شهدها لبنان جمدت هذا القطاع الواعد، غير أن المرحلة الحالية تبدو مختلفة عن سابقاتها مع إعادة تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول بعد سنوات من الشكور، بالتوازي مع توقيع صيغة الإطار في واشنطن الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ما يثير تساؤلات حول إمكان عودة الاستثمارات النفطية واستقطاب شركات عالمية وفي مقدمها توتال إنرجيز لاستكمال أعمالها في البلوك رقم 8. وتؤكد مصادر خبيرة مطلعة أن استكمال تعيين أعضاء الهيئة شكل مطلبا رئيسيا لشركات النفط الدولية بعدما أدى غيابها إلى أبطاء القرارات التقنية والإدارية وإثارة تساؤلات حول الحوكمة واستمرارية إدارة القطاع. ومع اكتمالها أزال لبنان إحدى أبرز العقبات المؤسساتية وأصبح يمتلك جهازاً تنظيمياً أكثر قدرة على إدارة دورات التراخيص ومتابعة العقود والتفاوض مع الشركات وفق معايير أكثر استقراراً، لكن المصادر تشير إلى أن الشركات العالمية لا تبني قراراتها الاستثمارية على الإصلاحات الإدارية وحدها، بل تعطي الأولوية للاستقرار الأمني والسياسي، ومن هنا تكتسب صيغة الإطار أهمية تتجاوز أبعادها العسكرية، إذ تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتهيئة الظروف لعودة السكان وإعادة الأعمار. وإذا تحولت إلى واقع مستدام فإنها ستخفض المخاطر الأمنية التي شكلت أحد أبرز أسباب عزوف المستثمرين عن تنفيذ عمليات بحرية مرتفعة الكلفة. ورغم هذا المناخ الإيجابي، ترى المصادر أنه لا يزال من المبكر توقع اندفاعات واسعة لشركات النفط العالمية نحو البلوكات اللبنانية. فدورة التراخيص الثالثة التي أطلقت في كانون الأول 2023 وأقفل باب تقديم العروض فيها نهائياً في 28 تشرين الثاني 2025 بعد تأجيلات متكررة لم تحقق النتائج المرجوة، وينتظر إطلاق دورة رابعة بشروط أكثر مرونة لتشجيع الشركات العملاقة وكذلك الصغيرة على المشاركة. وتوضح المصادر بأن الاستثمار في الاستكشاف البحري يرتبط أيضاً بالجدوى الاقتصادية والنتائج الجيولوجية، وحتى الآن لم يسجل لبنان أي اكتشاف تجاري مؤكد، كما لم تؤدي أعمال الحفر في البلوكين 4 و9 إلى اكتشاف قابل للتطوير، ما أبقى المياه اللبنانية ضمن المناطق عالية المخاطر مقارنة بدول شرق المتوسط التي حققت اكتشافات كبيرة، إلا أن تحقيق أول اكتشاف ولاسيما في البلوك رقم 8 قد يغير نظرة المستثمرين ويفتح الباب أمام تطوير القطاع. وفي هذا السياق يرجح أن تعتمد الشركات العالمية سياسة الترقب المدروس، فتراقب استقرار الوضع الأمني واستمرارية عمل المؤسسات وقدرة الدولة على توفير بيئة قانونية واقتصادية مستقرة قبل ضخ استثمارات تمتد لسنوات وتتطلب مئات ملايين الدولارات. وعليه يقف لبنان اليوم أمام فرصة قد تكون الأهم منذ انطلاق مسار التنقيب البحري في إعادة تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول وإمكان ترسيخ الاستقرار الأمني يزيلان أبرز العقبات أمام الاستثمار، إلا أن عودة الشركات العالمية ستظل مرهونة بتحويل هذا الاستقرار إلى واقع دائم واستكمال الإصلاحات وإثبات قدرة لبنان على توفير بيئة استثمارية آمنة ومشجعة، وعندها فقط قد تنتقل البلوكات البحرية اللبنانية من مرحلة الوعود إلى مرحلة الاستكشاف الفعلي، بما يعيد لبنان إلى خريطة الطاقة في شرق المتوسط. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
3: Ladies.

من الحمد.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم للنساء، أي الذي يحسن معاملة النساء هذا أفضلكم. أفضل المؤمنين هم من يحسنون للنساء، أي يحسنون معاملة النساء بالعطف والرحمة والإحسان، معناه الذي يحسن معاملة النساء أي أزواجه هو أفضل المسلمين، يعاملها بالتواضع والعطف والرحمة وبشاشة الوجه والإحسان والعفو إذا هي أساءت. من كان هكذا هو أفضل الرجال، لأن الذي يكون مع امرأته هكذا يكون مع الغير هكذا، يكون حسن الخلق. صاحب حسن الخلق درجته كدرجة الإنسان الذي يصوم صياما متتابعا ويقوم الليل، الذي يتواضع ويسامح الناس الذين أساءوا إليه، وهو لا يؤذي غيره ويصبر على أذى غيره ويحسن إلى الناس، هذا يساوي الرجل الذي يصلي نصف الليل مثلا، يتهجد بالليل ويصوم كثيرا 6 أشهر أو 8 أشهر فوق الفرض. هذا بحسن خلقه درجته عند الله مثل ذاك. التواضع للأزواج مطلوب والعطف عليهن مطلوب. أفضل الرجال هم الذين يكون إحسانهم للنساء أحسن. كثير من الرجال على خلاف هذا الحديث يعاملون نساءهم، كثير منهم لا يعاملونهن كما أمر الرسول، لا يتواضع معها، يعتبر نفسه مترفعا عليها. هذا لا ينبغي، ينبغي أن يتواضع معها ويحسن إليها ويصفح ويعفو عن سيئاتها، لا يقابل الإساءة بالإساءة. هذا أفضل الرجال. أما الذين لا يعاملون النساء بهذه المعاملة ليسوا من أهل الطبقة العليا. لو كان الشخص زوجته عقلها ضعيف فليدارها، يعاملها بالمدارات بحكمة. الطفل عقله ضعيف كيف تعامله؟ أليس بالرحمة والحكمة والشفقة والمداراة؟ ثم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، معناه أنا أحسن معاملة لأزواجي منكم، أنا أعامل النساء أحسن معاملة أكثر منكم. وأنتم من كان معاملته للنساء أحسن فهو أفضل المسلمين، فهو أفضلكم فيما بينكم، الذي يعامل النساء معاملة حسنة هذا أفضل. وأنا أفضلكم في معاملة النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه لما يكون يبيت في بيت إحداهن لأجل الدور لأجل القسم، كان لما يخرج صباحا يدور على كل، يقف على باب زوجته هذه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت. يأتي على باب هذه فيسلم عليها، ويأتي على باب هذه فيسلم عليها، وهكذا يدور عليهن في غير دور صاحبة الدور. لا ينتظر حتى يأتينهن فيسلمن عليه. انظروا إلى هذه المعاملة، أي سرور يدخل عليها زوجته هذه التي يسلم عليها. هذا حسن معاملة النساء. أما أكثر الأزواج يترفعون على زوجاتهن، هذا خلاف الشرع، الله لا يحبه. وورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحق الناس بالمرأة زوجها، وأحق الناس بالرجل أمه. فإذا كان الشخص لا يستطيع أن ينفق على أمه وزوجته، يقدم الزوجة، يعطي نفقة الزوجة، يقدم الزوجة ثم الأم. المرأة أيضا إن أمرها أهلها بشيء وزوجها أمرها بشيء مما ليس فيه معصية تطيع الزوجة، لا تترك طاعته، تطيع زوجها ولا تطيع أهلها. هذا معنى أحق الناس بالمرأة زوجها. في هذا الزمن الرجال أكثرهم لا يعاملون أزواجهم كما يحب الله، ولا النساء يعاملن أزواجهن كما ينبغي. أكثر الناس هكذا، كثير منهم نساؤهم يشكين منهم سوء المعاملة. النفس تحب الترفع إلا من خالفها لوجه الله. النفس التي تخالف نفسها تكون متواضعة مع عباد الله. التواضع مطلوب. الرجل إذا كان في البيت خدم نفسه وخدم زوجته، بدل أن ينتظر خدمتها، هذا عند الله أفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحلب شاته بيده في البيت، بدل أن يقول لإحدى زوجاته: احلبي أنت. كان يتولى خدمة البيت بنفسه. هذا التواضع. من لا يعامل نساءه في الدنيا بالظلم، في الآخرة إن كان هو يعاملها بالعدل بلا ظلم، وهي أطاعته ولم تقصر في حقه، يوم القيامة لا ينفر هو منها ولا تنفر هي منه. أما إن كانا يتعاملان في الدنيا بالظلم، يوم القيامة هو يفر منها وهي تفر منه، خوف أن يطالب أحدهما الآخر بمظلمة. والأب والأم هكذا، والابن والأم كذلك. أما إن كانوا في الدنيا يتعاملون بالإحسان بلا ظلم، يشتاق بعضهم ليرى الآخر. أما إن كان يعامل أحدهم الآخر بالظلم أو كلاهما، فهذا يفر من هذا وهذا يفر من هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
3: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
4: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026، الساعة 8:30 مساء، في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200، طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك، 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

الاستقامة عين الكرامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أخي المسلم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله والتزام نهج الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهي درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. إخوة الإيمان، إن حق الولاية والاستقامة هو العلم مع العمل. لذلك لما سأل أحد الصحابة وهو سفيان بن أبي عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أجابه عليه الصلاة والسلام بكلمات موجزة وبليغة: قل آمنت بالله ثم استقم. إن أولياء الله أقوام باشرت بواطنهم روح اليقين، وصفت سرائرهم بنور التقوى، يكرمهم الله في الدنيا والآخرة بفضله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي رواية: ويكون من أوليائي وأصفيائي. إن الله سبحانه وتعالى أعد لأوليائه الصالحين بعد موتهم خيرا كثيرا، لأنهم تقربوا إلى الله بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
4: ولد المشرف.
3: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-5334.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات ريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 905.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا. أوراد المساء.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات، وبارك الله فيكم وحفظكم.
1: جد علينا رسول الله.

0: غذاء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
10: سماك كومباني.
11: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
12: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
13: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200، طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

طاهرين. اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن

0: عقد المكاره، ويفل حد الشدائد، ويا من يلتمس به المخرج ويطلب منه نيل الفرج، أنت المدعو في المهمات، وإليك المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، قد نزل بي ما قد علمت، وقد كادني ثقله، وألم بي ما أتعبني حمله، فبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، ولا مصرف لما أوردت، ولا كاشف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا ميسر لما عسرت، ولا معسر لما يسرت، فرج عني ما نزل بي، وأسألك أن تصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي في كثير مما يتناجى به أكثر الناس ويتحدثون به لا خير فيه إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، أي عمل بر، أو إصلاح بين الناس. قال الواحدي في تفسيره: هذا مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أن تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، وفي رواية العنت. فقوله صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة، أي نقل القول للإفساد. فقد تجد إنسانا يحضر عند فلان ويسمع منه كلمة فيحملها إلى فلان الثاني ويقول له: قال عنك كذا وكذا، ويزيد على الكلام أكثر مما قال. وهذا هو المشاء بالنميمة، أي الذي يمشي كثيرا بالنميمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المفرقون بين الأحبة، فلا يهنأ له أن يجد اثنين يحب أحدهما الآخر إلا ويفرق بينهما، فهذا من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الباغون للبراء العيب، أي المتتبعون لعيوب الناس، فإذا اطلع على عيب لأحدهم فضحه بين الناس. وفي التنبيه من التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر، خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الطحاوي في شرح مشكل الحديث: وجدنا الأخوة هي المصافات التي لا غش فيها ولا باطن لها يخالف ظاهرها، ومنها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أي لأن ما بينهم وما بعضهم عليه لبعض فظاهره غير مخالف لباطنه. ومنه قوله عز وجل: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
6: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي انه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
7: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.
8: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 4 من شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 8-1-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك، من رباك في صغرك ومن تعهدك في مرضك ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعفا، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا والدين

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311.

0: 766 فرعون ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 0581116.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف على النويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
6: سماك كومباني.
7: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
6: سماك كومباني.
8: ألو وينك؟
9: بالديوان.
8: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
9: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
8: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
10: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.
11: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى بالاستماع إلى علم الدين. الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال: رمضان ليس موسما للتفنن في الأكل والشراب، رمضان شهر صفاء الروح. هكذا قال الشيخ عبد الله: شهر صفاء الروح. كيف تصفو الروح يا أحبابنا؟ بكثرة الطاعات، بحضور مجالس العلم. يجب أكد عليكم هذا الأمر، وأن تؤكدوا على غيركم حضور مجلس العلم. لو فيك أنت تقعد بالبيت والإنترنت واليوتيوب وفيسبوك وتفتح وتشوف الدرس وتسمع، دول كأني قاعد معهم بس قاعد على الكنبية ومادد إجراء. هنا أحسن، هنا أثوب، هنا أبرك، هنا أفضل، هنا فيه تكفير سواد المسلمين. هم بتشوف أخوانك، ما أنت بتقول لي السلام عليكم وأنا بقول لك السلام عليكم وعليكم السلام، ثواب. بتتبسم بوشي بتبسم بوشكم، ثواب. وتدخل المسجد وتعتكف في المسجد، ثواب. بتحصلنا دور بالبيت وتحفه ملائكة الرحمة، وتحف المجلس ملائكة الرحمة. قديش عم يروح على حاله هذا الإنسان، قديش اللغة العامية عم يروح على حاله اللي بيسمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه الصلاة والسلام. حتى الفقهاء يقولون أن الذي يحضر خطبة الجمعة لا يتكلم، حتى بالذكر لا يتكلم، ينصت للخطيب إلا إذا ذكر الخطيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي على الرسول. شوفوا قديش يعني لها مزية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس كيف بدأ تحصل الصلاة على الرسول؟ أن يقول اللهم صل على محمد؟ لا. أو نقول صلى الله عليه وسلم؟ لا. كثير منهم هدول الذين يدعون أنهم يعلمون، لما يذكر النبي يكون عم يحكي عن أهله وعم يجيب اللفظ صحيح، لما يذكر الرسول يقول صلى الله عليه وسلم، يكون عم يحكي عن أهله وعم يطلع كل حرف معه يقول صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس له ثواب، وفوق هذا أنه ما له ثواب عليه معصية، أنه عم بحرف هذا الشخص. مثل يكون عم يقرأ واحد بالفصحى نشرة الأخبار وعم يقرأ بالفصحى وبيكونوا مشكلين له إياها، بس يجي على اسم عبد الله بيقول عبد الله بن ما بعرف إيش. ليش هون حذفت؟ ليش لما لم تقل عبد الله؟ لأنه تعود على الغلط، تعود على الغلط وعود على الغلط. وكثير من المشايخ اليوم والدكاترة واللي يسمون دعاة بيقولوا عبد الله وبيقولوا الله، فساقوا الناس إلى هذا. فشوفوا قديش عليهم أوزار، لأنهم متبعون عند كثير من الناس. يعني معصيته أشد من معصية الإنسان العادي. أنت الناس ما بتتبعك، أما هو الناس بتتبعه، وعزاما بيعتبروه دليل. إذا حكيت مع الناس يقول لك بس الشيخ فلاني بيقول هيك أو الدكتور فلاني بيقول هيك، بيعتبروا أنه هذا دليل. إحنا قلنا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الرسول أدلة، مش أفعال هذول وأقوال هذول. لا، هؤلاء لا يقتدى بهم. ومنها إحضار القلب، أي أن يخشع لله ولو لحظة، وأن يكون مأكله وملبوسه ومكان صلاته حلالا. فمن كان مأكله أو ملبوسه أو مكان صلاته حراما فإنه لا ثواب له مع كونها صحيحة، أي مجزئة، يعني سقط عنه الفرض ولا يحتاج إلى أن يعيد هذه الصلاة من حيث إنها سقطت عنه، خلاص لا يحتاج إلى إعادتها. ومنها إحضار القلب، أي أن يخشع لله ولو لحظة. فمن لم يخشع لله لحظة في صلاته فإنه يخرج منها بلا ثواب. لذلك أنا أقول لكم دائما تفكروا في الصلاة بأشياء تساعدكم على استحضار الخشوع. كان يتفكر الشخص بأنه مقبل على الموت، هذا يساعده لاستحضار الخشوع. بأن يفكر الشخص بأنه مقبل على الوقوف للحساب للسؤال، فهذا يعينه على استحضار الخشوع في القلب. مش هو هذا الخشوع، هذا يعينه على استحضار الخشوع في القلب. وتذكروا كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، أي صل صلاة تتقنها وتأتي بها كاملة وتخشع فيها لله، كالشخص الذي يعتقد أن هذه آخر صلاة، أن هذه آخر صلاة يصليها، خلاص بعد هذا حيكون راح، هكذا يتقنها. لأنه إذا واحد قال لك لا يعلم الغيب إلا الله، بعدها الصلاة هيقطعوا لك راسك مثلا، شو بيحاول يعمل الواحد؟ أن يتقن هذه الصلاة وأن يخشع لله فيها قدر وسعه. فأنت اعتبر أنه كأن هذه الصلاة هي آخر صلاة ستصليها، بعد ذلك كأنك ستفارق هذه الدنيا. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الجنة قال لها: تكلمي. وكلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس بمبتدأ ولا مختتم. فقالت: أنطق الله الجنة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومعنى الخشوع هو استشعار الخوف من الله عز وجل باستشعار محبته وتعظيمه. وقلت لكم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خشعت قلوبهم فسكنت جوارحهم. يعني من أثر خشوع القلب يكون جوارحه ساكنة. الشيخ عبد الله أخبرنا عن بعض الأولياء في بلده، قال: كان إذا دخل في الصلاة يكون ساكنا كأنه خشبة مغروسة في الأرض، شجرة مغروسة في الأرض، ما بيقعد بتلوى يمين وشمال وبتلفت يمين وشمال، خلص دخل في الصلاة. هذه عبادة عظيمة، الصلاة هي أفضل الطاعات البدنية، وهي أول ما يسأل عنه العبد في القبر من الأعمال البدنية الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم سأله بعض الناس، قال له: فلان يسرق وإذا جاء وقت الصلاة صلى. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته. قالوا له: يا رسول الله، إن فلانا يصلي وإذا أصبح سرق. قال لهم: ستنهاه صلاته. وفي رواية: سينهاه ما يقول. يعني ما من نفر من الصلاة مثل ما بيعملوا بعض الناس اليوم، بيقولوا: لا منك ولا من صلاتك، تسرق أنت، بتكذب، بتغتاب، بتعمل نميمة، ليش عم تصلي؟ الصلاة عبادة، الصلاة طاعة، النميمة معصية، الغيبة معصية. فما بيكون هو إذا فعل هذه المعاصي لا تصح صلاته أو لا تقبل صلاته، مثل بعض الناس اللي بيقولوا له: عم بتصوم وما عم بتصلي، ما لك الصيام، فبنفرون من الصيام، بقول: خلص ما لي، إذا كان ليس لي صيام ليش لا صوم؟ بيقوم شو بيعمل هو؟ تارك صلاته. شو بيصير فوق منها؟ تارك الصوم. هذه عبادة وهذه عبادة، أتى بعبادة وقصر بعبادة، ما بقول له اترك اثنين، مثل بعض الجهال يشوفوا امرأة مثلا تخرج حاسرة ما بتغطي رأسها، بس امرأة بتصلي، وبيقول له: ليه تظهري كاشفة ما بتصلي؟ ما منك وما من صلاتك، بنفروها. بتقوم بعض النساء قد تترك الصلاة بسبب كلام هدول الجهال، الذي عنده علم لا يقول هذا. وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستنهاه صلاته، ما قال قولوا له: لا تصلي، تسرق لا تصلي. وفي رواية: سينهاه ما يقول، ليس يتلو آيات القرآن؟ وفيها النهي عن الفحشاء والمنكر، واللي عم يعملوا فيه فحشاء في منكر. فقال: سينهاه ما يقول. نحن نريد أن نرغب الناس بالطاعات، مش أن ننفر الناس من الطاعات. أما الجفات قساة القلوب يقولون: لا، إذا كنت لا تصلي فلا تصوم، ليس لك صيام، ينفرونه من أن يصوم بلا صلاة. نحن لا نقول له ابقى على ترك الصلاة، لا، أقول له: الصلاة أمرها عظيم، شأنها عظيم، الصلاة أول ما يسأل عنه العبد في القبر من العبادات البدنية هو الصلاة، والصلاة سبب لتكفير الخطايا ما بين الصلاة والصلاة، الصلاة أمرها عظيم، لا تترك الصلاة. من أكبر الكبائر أن تترك الصلاة ولو صلاة واحدة، من أكبر الكبائر، من أكبر الذنوب أن يترك الصلاة، فلا تترك الصلاة. أنت عم تصوم، هذه طاعة عظيمة، وبارك الله فيك، أن أشجعك أن تثبت على الصوم وأن شو؟ وأن تصلي لأن الصلاة أفضل من الصيام، والصوم يتعبك بالغالب أكثر من الصلاة، من حيث ما تعانيه من الجوع، ما تقاسيه من الجوع والتعب إذا صمت. فأنت لا تترك الصلاة، هيك بنقول له، ما بنقول له اترك الصوم بما أنك لا تصلي. البارحة أنا بحب أحكي لكم شو بيصير معنا، الشيخ عبد الله رضي الله عنه أخبرته مرة، قال لي ما أخبار الوقت؟ طلبتكم حفظتوها، صرت أقول لك هذا مرة. فاطلعت بالساعة، بس قبل ما أقول قديش الساعة قلت له ما بيسألني ما أخبار الوقت، عادة بقول لي كم الساعة. قلت ما أخبار الوقت يعني كيف أنت بتقول شو في ما فيه، يعني شو الأخبار؟ لأنه رجل عالم مرشد يعلم الناس ويلقى الناس، مطلوب منه أن يكون بصيرا بزمانه، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن بعض ما في صحف إبراهيم، على المرء العاقل أن يكون بصيرا بزمانه. تعرف شو يعني أن يكون بصيرا بزمانه؟ وهو مرشد معلم عالم، مطلوب أن يكون بصيرا بزمانه، يعني عارفين شو عم بيصير هلأ، عارفين بالأحوال الناس حواليه، لأنه يعني قد يسأل عن أشياء تتعلق بهذا. فتكلمت، فالشيخ عبد الله كان رضي الله عنه بصيرا بزمانه، فكان يقولنا رضي الله عنه هذا الرجل الملهم المرشد، كان يقولنا بعد الدرس المشايخ، لما كنا ندرس على المشايخ كانوا يقولون لنا إذا قام الشيخ من المجلس أن نذاكر ما أخذناه منه. تعرفوا شو يعني نذاكر؟ نحن نراجع يعني، فأنتم انكثوا، يقولنا يأشرنا هاي وتذاكروا فيما بينكم فيما سمعتم مني. ليش؟ حتى لا ننسى هذا العلم، حتى لا نفقده. مثل ما مثل العلماء، إذا واحد بده يتصيد غزلان وراح وتعب ومشي وراح وهذا ولقط غزالة بده يتصيدها، هل من الحكمة بتصرفه وبحسب مراده أن يتركها طالقة؟ ما هو راح لا يتصيد، شو عمل إذا كمشها ورجع تركها؟ العلم صيد والكتابة قيده. العلم شيء عظيم لا تفوته لا تضيعه. فهيك علمنا الشيخ رضي الله عنه أن نذاكر بعد خروجه، وقال قال عمر قيد العلم بالكتاب. سيدنا عمر شوفوا بأي وقت، ما كان في معاشات طالعة معاشات نازلة مثل هلا الأمور اللي شغلتنا، دولار طلع ودولار نزل وهم الواحد والكهرباء والمي والقسط المدرسة، ما كان في كل هالأمور اللي هلا شغلتنا. قال قيد العلم بالكتاب. قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه لأن الإنسان إذا سمع علما ولم يقيده في الغالب ينساه، في الغالب. لما أن الإمام الشافعي كان يقرأ الصحيفة مرة فيحفظها، الإمام الشافعي رضي الله عنه، بس هذا كان، وأن إن سعيكم لشتى، سعيه كان للآخرة، جرد همته ووقته وعمله خلاص للآخرة. فرزقه الله تعالى من الفتوح أنه كان إذا قرأ الصحيفة مرة يحفظها. فقال في الغالب الشيخ عبد الله يقول إن لم يقيده ينساه، أما إذا قيده فإنه إذا نسي يرجع إليه، فإنه إذا نسي يرجع إليه. فنحن نراجع الدرس قبل ما نجي على المجلس حتى نقول ما سمعنا من أهل العلم، فهذا يكون تذكيرا لنا. وقال في الغالب الإنسان إذا سمع درس علم من شيخ ثم لم يذاكره كثيرا ولم يقيده ينساه، في الغالب ينساه. أما إذا ذاكره كثيرا ودرسه كثيرا فإنه يزداد فيه فهما، يعني فوق الحفظ يزداد فيه فهما. أن تعملوا هيك بالغالب الناس أحبابنا هدول، نسألهم أمراض نلتقي فيهم عن بعض ما جرى في هذا المجلس، في الغالب يعني حتى ما بالغ 99 حتى ما بالغ فاصلة 5 ما بيجاوبوني، ما بيعرفوا الجواب، حتى ما أقول 100% يعني، لأنه بتزمت مرات. طب ليش؟ لأنهم لا يقيدون، ما بيسألوني طيب لا ما نحن كنا بدنا نحفظهم وانت وعم تقولهم، بس بتقول وحدة نحفظها بتقول التاني بننسى الأولانية. طب إذا كتبتها حافظت عليها، إذا كتبتها حافظت عليها على هذا العلم. الشيخ عبد الله كان عم يدرس شاب وتركه، قال له ذاكر، وخرج الشيخ من الغرفة رضي الله عنه ورجع فوجده نائما، قال له يا فلان ذاكر الدرس أنه ذكرته، أنه كم مرة ذكرته؟ قال له يعني شي مرتين ثلاثة. قال له لا ليس هكذا. قال له قديش يعني مولانا بدي ذاكره؟ قال له ذاكره حتى تصير حافظا له أو كأنك تحفظه. شفتوا شو يعني المذاكرة عند أهل العلم؟ تبقى عم تكرره حتى تصير حافظا له أو كأنك تحفظه، يعني بتغير لك كلمة بس مع الإتيان بالمعنى، بتغير حرف مثلا. فأنتم إذا ذهبتم إلى البيت ذاكروه مع أحبابكم. مش في ناس ما إجوا قالوا لك حضرناه على الإنترنت، قل له عود لنذاكر. طب كيف بدك تقول له عود لنذاكر إذا كنت لم تكتبه؟ الشيخ عبد الله رضي الله عنه هو مشفق على الناس، شو كان يقول لهم؟ سجل الدرس؟ فيقولوا له نعم سجل. يقول لهم استخرجوا منه نسخا ووزعوها على الحاضرين. يعني صار هو عم كانه عم يقيد لهم اياه، استخرجوا. بتعرفوا كيف صار بالطباعه، يعني محبه بالخير لهم حتى هن يحافظوا على هذا العلم. والا كيف وصلنا العلم من ايام البخاري؟ كيف وصلنا العلم من ايام ابي هريره احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لان الله قيض لهذا الدين من حمله وحفظه وحافظ عليه. نهارك بطال وليلك نائم كذلك في الدنيا تعيش البهائم. قال له الشيخ لا تكن كمن قيل فيه هذا، نهارك بطال، بلاي ستيشن ولعبة طالعة ولعبة نازلة، مسلسل رايح مسلسل جاي مسلسل ختموهم كلهم يمكن ما ولا. وليلك نائم، شو بالتعبان بالنهار كان عم يحضر ويلعب ومبز عيونه من البلاي ستيشن وهيدولة، منام بالليل. نهارك بطال وليلك نائم، شو بقى في غير الليل والنهار عندنا باليوم؟ هن ليل ونهار. كذلك في الدنيا تعيش البهائم واكلوا شرونه. بس نحن الحمد لله لسنا بهائم، الله اكرمنا بالعقل، الله اكرمنا بالايمان، وهذه افضل نعمه اعطيها الانسان اللي هي نعمه الايمان. ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يثبتنا على هذا الايمان إلى الممات جميعا. فحافظوا على علم الدين يا أحبابنا، ذاكروا علم الدين، علموا علم الدين لكل إنسان بقدر ما يتحمل منك. مش كل الناس بتحطهم ب يعني خانة واحدة، على حسب ما يتحمل منك. نحن نتكلم، نحن معاشر المسلمين قلنا إن بر الوالدين في كل الأيام، أنه هلأ صاروا بيعملوا مناسبات عشان يتذكروا أنه عيد الأم، أنه عيد الأب صار فيه، وفي بيسموه عيد الزواج، في بيسموه عيد المعلم. نحن عنا نعمل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هيتكلمنا اليوم عن بر الوالدين، وتكلمنا قبل هذا الرسول قال رضا الله في رضا الوالد، الأم تدخل فيه، لأن أعظم الناس حقا على الرجل أمهم، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وعلى المرأة التي ليست متزوجة أمها. وأغلب الناس كأنهم من هون اليوم. الرسول يقول رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخله الجنة، يعني فرصة عمر الأب والأم من أهل الإسلام وموجودين أن تبر والدك وأن تبر والدتك حتى لو كان مشركا. ماذا جاء في القرآن الكريم؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. اتعاملهم بالإحسان حتى تقربهما إلى الإسلام، لأنك تريد لهما الخير. فنحن عنا بر الأم كل يوم، مش ب21 آذار، لأنه هن شوفوا برا. واحد حكالي بأمريكا، الحج بيعرف أكثر مني بأمريكا، هو بعيني شاهد هذا المشهد. امرأة ذهبت لزيارة بنتها أمريكا عم نقول، فطرقت الباب فتحت لها بنتها، فتحت باب لمين؟ لأمها. قالت لها بعتذر منك، ما بستقبلك، ما أخذت مني موعد، ما خبرتيني إنك جاي. واحد منا بس يشوف أمه بيركض عليها بيعبطها بيحضنها بيبوس إيدها يتمنى رضاها. بيقولوا أهل بيروت ترد علي يا أبوي، كانوا يقولوا ما بعرف إذا بعضهم بيقولوا رد علي يا أمي، هيك بيقولوا. أقول الشيخ عبد الله قال رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. الناس عنا بتعود يقولوا يا رضا الله ورضا الوالدين، ما من نادي رضا الوالدين، منقول اللهم ارزقنا بر الوالدين مثلا، هيك منقول. منقول رضا الوالدين، بر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. يعني الإنسان هذا الولد قد يبارك له في رزقه بسبب بر الوالدين اللي عم يتركوا أكثر الأولاد اليوم. فنحن عنا بر الوالدين كل يوم، بر الأب بر الأم كل يوم، إكرام من هو أكبر منا إن كان معلما وإن كان غير معلم كل يوم. بس إني عملوا هذا اليوم لأنه ما بيعملوا ما أمر به الإسلام، فصاروا بيبعتوا له وردة، كانوا يروح يخذ له وردة، هلأ صار بالبريد بيبعت له إياها، بيكتب له عيد الأم وكل عام وأنت بخير يا أمي. هذا ليس من شأننا، ليس من عاداتنا. عادات السادات سادات العادات. من هم السادات؟ الأنبياء والأولياء. هذا منه من عادات السادات. بس الناس لما تعودوا الجهل وخلاف عادات السادات، صرت إذا قلت لهم عادات السادات صاروا يستغربوا، بيعتبروك أنت الغريب. بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هن الغريب اللي عم يعاملوه، هن اللي خالفوا الأصل الذي عليه أهل الإسلام. بس بسبب بعضهم، مثل بعض الناس اللي هلأ شو بيقول لك اللغة العربية صعبة، اللغة العربية ما صعبة. بس الناس العرب لما اختلطوا بالأعاجم وتركوا اللغة العربية صاروا يجدونها صعبة. هي ما صعبة، هي العلماء يقولون أسهل لغة وأشرف لغة وأعلى لغة وأحلى لغة، وهي لغة أهل الجنة، لغة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بس هلأ اللي بعيد شو بيقول لك شو صعب اللغة العربية، بيكون بيترك بيكرت بتلومنه الإنجليزي وفرنسي وبيعرف بالأفعال بالإنجليزي والفرنسي، بس العربي يقول له شو صعب. هي ليست صعبة، بس هيدا السبب أن العرب خالطوا الأعاجم فتركوا اللسان العربي. وإلا كيف كانوا يحكوا العربي من زمان قبل ما يكون في علم النحو الذي أمر سيدنا علي بوضعه، قبل ما يكون هذا بالسليقة. ما بنستشهد لما نعلم النحو ونتعلم النحو بيستشهدوا بالشعر الجاهلي لأنه قبل وضع علم النحو، يعني كانوا يتكلمون ذلك بالسليقة وبيأخذوا الشواهد من كلامهم. هذه مشان كمان تعلموها للناس مهمة، ما تقولوا اللغة العربية صعبة. اللغة العربية سهلة، بل هي أسهل لغة وأفضل لغة، وهي لغة أهل الجنة ولغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: جبنا الخدمي وانتحينا دم صدنا بلاد جدة وانتحينا الله
1: الله
0: الله يا ابو يا حبي المراكب نحيبنا نزور البيت ونقضنا نعتاب
1: الله
0: يا ابوي يا يابا يا يابا هو على راني بالمدينة وجار مريد وغيرك يا المصطفى لجوار مريد هو على دربك يا طيب انا رجل حمال وقلبي للمصايب دوم حمال هواني بحب المصطفى نسير حمال وعبد تنقل للحضراني هو هو
1: الله الله
0: يا ابا علي يا ابن حسن النبي يحيى نزل الكرامة بوسط حمية وغيره
1: طيب يا حج طيب
0: هلا يا ابو سيفك يا بطل الحرب حياك ومن لحم العند الوطن تنسج عظام هو على مدين بنات الشعب وردا وبحر الكيالي والشرب وردا
1: طيب يا حج طيب
0: يا موسى سلام من وردا وحده ما فرج ابو غاب اللي جرى يوم

صلى الله على محمد. كان رسول الله لينا دائم التبسم، كان يستمع للصغير والكبير بكل طيبة ومحبة. كان كما حدث خادمه أنس بن مالك: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، حتى لو قصرت في خدمته، بل يبادر لمساعدتي. كان يبادر بالتحادث مع جلسائه والإصغاء إليهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا افتقد رجلا من أصحابه في المسجد 3 أيام سأل عنه، فإذا كان مسافرا دعا له، وإن كان حاضرا تفقده وزاره، وإن كان مريضا عاده. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من يلقاه بالسلام، وكان يبادرهم بالمصافحة، وكان لا يقطع حديث أحد ممن يحادثه. كان يحب المسلمين ويسلم عليهم ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث بحديث كرره 3 حتى يفهمه السامع، وكان إذا سأل امرأ كرره 3 حتى يفهم السامع السؤال. كان يشارك الجالسين في أحاديثهم، فإن تحدثوا عن أمور دينهم تحدث معهم، وإن كانوا يتحدثون عن أمور معاشهم وأعمالهم شاركهم. كان يعفو عمن ظلمه، وكان يدعو بالهداية حتى لأولئك الذين أدموا قدميه وجسده وآذوه بشتى أصناف الأذى. وكان رسول الله إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه. وكان رسول الله إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان إذا صافح أحدا لا ينزع يده من يد الرجل حتى يكون هذا هو البادئ. كان رسول الله شجاعا، فإذا حمي البأس واشتدت المعركة كان أقرب الناس إلى العدو، وكان يسبق الجميع لدفع أي خطر يحدق بالمسلمين. كان رسول الله يفي بوعوده إذا وعد، وكان يشارك الفقراء طعامهم ويستأنس برفقتهم ويدعوهم إلى أطيب الطعام عنده. كان يعطي من منع عنه الطعام، ويصل من قطع عنه الزيارة. كان يعبد الله في الليل والناس نيام. كان أفضل وأعظم إنسان، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

في كتاب ابن السني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، فقال: قل: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. فقلتها: فأذهب الله عني ما كنت أجد. وعن محمد بن يحيى بن حبان أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أصابه أرق، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتعوذ عند منامه بقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.

أصدقائي المستمعين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. منرحب فيكم أصدقائي برحاب هالحلقة الجديدة من هالبرنامج يلي حيكون إن شاء الله تعالى رفيقكم ومؤنسكم. عم بتلاحظوا معي سرعة هالأيام، عم تمر علينا أمور كتير ومشاهد كتير وشغلات كتير، يا ترى عم نخلي التفكير ليوم الآخرة إلو حيز تفكيرنا اليومي؟ عم نفكر شي بآخرتنا؟ عم نفكر شي بقبرنا؟ عم نفكر كيف حيكون مصيرنا يوم القيامة؟ هل أحسننا؟ هل أسأنا؟ هل نكون كما يرضي ربنا عز وجل؟ بدنا نحاسب حالنا، حاسبوا أنفسكم. كتير بنسمعها هالكلمة، ولكن هل يا ترى طبقناها على حالنا؟ منحاسب غيرنا، يمكن نقول عمل فلان كذا، ساوت فلاني كذا، فلان حكي فلان. طب وانت هل حاسبت نفسك؟ هل سألت شي يوم من الايام انا ليش حكيت هالكلام هيدا؟ ليش عملت هالفعل؟ ليش تعاطيت هالمعاطاة مع فلان؟ سألت حالك؟ اسأل نفسك، حاسب نفسك قبل ان تحاسب.

بدي وجه كلامي إلى عدة أشخاص. بالأول إلى التائه الضائع يلي بيقوم كل يوم على بكرة وبيقول شو بدي أعمل، شو بدي ساوي، أنا لشو بهالدنيا جيت، أو أنا لشو على هالدنيا جيت، شو يعني، شو يعني أنا هلأ بالدنيا وعم بيصير في علي هالمشاكل وهالحروب وهال وهال، وبيسأل حاله بس ما عارفين لشو هو مخلوق هالدنيا. هذا التائه، هذا الضائع. نرجع لفئة تانية اللي هن المسوفين يلي هن دايما بيقولوا سوف، يعني بدهم يصلوا سوف نصلي، بدهم يتوبوا سوف نتوب، بدهم يعملوا عمل طيب سوف، كله تسويف كله تسويف، وعم يمرق العمر بسرعة. هذه فئة تانية. فئة تالتة هو الفئة يلي إن شاء الله بنكون نحن منهم، هالفئة يلي عم تسعى للنجاة في الآخرة بكل ما أوتيت من علم وفهم وقوة للنجاة يوم القيامة. لذلك بدي أقول للصنف الأول والثاني، انتبهوا على حالكم، أكيد أكيد أكيد لابد من جورة، أكيد أكيد أكيد لابد من قبر. هذا إذا واحد مات يعني ونفقد، ما عارفين، ما حدا عارفين شو صار فيه، أكلته السمكات، طار بانفجار، تلاشى، داب، الله أعلم، بس أنا عم نحكي بشكل عام، لابد من نزلة القبر. فهل يا ترى عم نسعى السعي الجاد للنجاة في القبر؟ وتأكد يا حبيبي، تأكد يا مستمع، تأكد أنه أنت هتنزل على القبر لحالك ملفوف بكفن ما في إله جيبة. لن يؤنسك في قبرك إلا العمل الصالح إن كنت مؤمنا تقيا طيبا، هيدا اللي سيكون مؤنسك في القبر، وإلا الله يلطف بنا. نسأل الله تعالى السلامة، قولوا آمين.

احكي بالبداية هالموضوع هيدا وشوفوا يعني قارنوا بين الكلام يلي قلته وبين الكلام يلي رح نسمعه هلأ. لقد بعث الله تعالى آلاف الأنبياء في مراحل تاريخية مختلفة وأماكن مختلفة من العالم، وأمرهم أمر الله تعالى الأنبياء بأن يدعو الناس إلى الإسلام من توحيد الله تعالى والتصديق بالنبي الذي أرسله الله، وآخرهم وأفضلهم خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، فقد بعثه الله تعالى إلى كافة العالمين من إنس وجن في زمن اشتد فيه الجهل في الدين وكثر فيه الظلم والفواحش، وهو زمن الجاهلية، ويعرف العصر الجاهلي بالفترة الممتدة قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي استمرت قرنا ونصفا تقريبا، سمي بالعصر الجاهلي لما شاع فيه من الجهل بسبب جهل الناس بعقيدة إبراهيم عليه السلام الذي كان على دين الإسلام، فسموا جاهليين. ويتمثل السوء الذي وجد في الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مظاهر كثيرة، منها أن كثيرا من العرب كانوا يعبدون الأصنام ويتقربون إليها ويزينونها بأفخر زينة، وقد تكون من صنع أيديهم أحيانا، حتى أنهم كانوا أحيانا يصنعونها من تمر فإذا جاعوا أكلوها. ومن أشهر أصنامهم هبل واللات والعزة وغيرها، كما أن كثيرا من العرب من عبدوا الشمس والقمر والنجوم، وهذا كله شرك وكفر والعياذ بالله تعالى. فأغلب العرب في ذلك الوقت كانوا عباد أوثان، ومنهم من كانوا على كما يقولون ويسمون أهل الكتاب، ولكن وجد بينهم إنسان وهو زيد ابن عمرو ابن نفيل، لم يدخل في أي دين من الأديان المشهورة في الجاهلية، وفارق دين قومه واعتزل الأوثان، وكان يبحث عن أحد بقي على ملة إبراهيم عليه السلام، فقيل له لقد اقترب ظهور النبي الذي أخبرنا أو أخبرنا بمجيئه، وهو يكون على ملة إبراهيم عليه السلام، ولكن هذا الرجل قتل ولم يدرك بعثة النبي، فمات قبل البعثة المحمدية بخمس سنين. وقد روى محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن زيد بن عمرو فقال يبعث يوم القيامة أمة وحدة بيني وبين عيسى. وكان من أحوال أهل الجاهلية أنهم كانوا يطوفون بالكعبة عورات، يقولون كيف نطوف بثياب عصينا فيها. شوفوا الوسواس الشيطاني، شو علمهم، شو قالهم يقولوا، وعطاهم ذريعة وتبرير ليطوفوا حول الكعبة عورات، يرون عورات بعضهم البعض. وفي زمن الجاهلية اشتد الظلم على النساء، فكانت النساء لا ترث أبدا حتى لو مات أبوها أو ابنها، وكان الرجل منهم إذا ولدت له أو ولدت له بنت دفنها وهي حية بدعوى خشية العار. ولكن هذا كله تغير بظهور النبي عليه الصلاة والسلام وبنور الإسلام وعدله، فكانت الجزيرة العربية قبل مجيء الإسلام في شر حال، فلما امتن الله عليهم بالإسلام وصاروا من أهله صار أهل الجزيرة في خير حال، فقد سادوا الأمم وأصبحوا خير أمة أخرجت للناس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وترك الإشراك به، وحرم وأد البنات، وجعل للمرأة حصة من الميراث، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومشى على دربه فاز، ومن بقي على حاله وكفر بالله كان في أسوأ حال. نسأل الله تعالى السلامة.

فمنقول للتائه وللضائع يلي ما عارفين حاله وين رايح وين جاي ولا شو هو اجى على هالدنيا، منقول له اسمع اسمع وفتح عقلك فتح مخك. تحمل النبي عليه الصلاة والسلام أذى المشركين وهو يدعوهم إلى دين الله تعالى، وتحمل منهم في سبيل دعوته الشدائد والأذى الكبير، فلقد ضربوه واستهزأوا به وشتموه وقالوا عنه مجنون وساحر، وكانوا يواجهونه بفنون الهزء والغمز واللمز كلما مشى بينهم صلى الله عليه وسلم أو مر في طريقهم. ومن جملة الأذى الشديد الذي أوذي به النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما يصلي ورهط من قريش جلوس وسلى جزور قريب منه، والسلى هو كيس ولد الناقة بعد وضعه، فقال المشركون من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره؟ فقال أحدهم وهو الملعون عقبة بن أبي معيط أنا، فأخذه هذا الشقي فألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في صلاته ساجد لله عز وجل. فلم يزل عليه الصلاة والسلام ساجدا حتى جاءت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها فأخذت هذا المستقذر عن ظهره صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وغير ذلك من الأذى كان كثيرا كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها وظباؤها، علم بالقدوة الحسنة المتمثلة في سيرته العطرة وأخلاقه السامية وخصاله الجليلة التي أجمع على حسنها العقلاء وأحبها واقتدى بها الأتقياء. اللهم زد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره، وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين. ونسألك اللهم الموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة، واغفر لنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

لك عم نقول للتائه والضائع تعا امشي معنا، امشي معنا في طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو طريق الأنبياء كلهم من آدم إلى موسى وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، كلهم كانوا يدلون على الخير. امشي معنا لحتى لو توصل للجنة بإذن الله تعالى. تعلم ما أوجب الله تعالى عليك تعلمه، تعلم دينك وطبق هذا الدين، طبق هذه التعاليم الطيبة، تكن من الفائزين بإذن الله تعالى. ما تكون ضايع انت بهالدنيا، ما خلقت عبثا، مشيت على هالدنيا مثل يقولوا مثل هيك ذرة جاي وبتضيع وخلاص. لا ابدا ابدا، ستحاسب ستحاسب، مشيت على هالدنيا عبثا. الله احكم الحاكمين، خلقك في هذه الدنيا وجعلك تعيش اياما معدودة وسنوات في هذه الدنيا وعملت، فتجازى على عملك. فإن كنت عملت أو عملت عملا طيبا موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء، تكن من الفائزين. وإذا أعرضت تحاسب على هذا الإعراض، فانتبه، ما تكون تايه. اسمع معي، اسمع معي هالكلام الحلو يلي قالته إحدى الزميلات في مجلة منار الهدى العزيزة الكريمة. بتقول هو أخي، عم تحكي عن خيها، هو أخي، علما أن هذه الكلمة تعني كذلك من جمعه دين الإسلام بعيدا عن قرابة الدم. عمره 14 سنة، عاش فترة طويلة في دولة من دول الاغتراب، ثم اقترن بمدارس اليد البيضاء، بمدارس تعلم دين الله حقيقة حقيقة بدون تطرف ولا غلو. وما اخترت أخي إلا لكونه يمثل بفئته العمرية جيلا من الشباب، هم بإذن الله غدنا وخلفنا. واخترته كذلك لعبارة قالها بسيطة التركيب وعميقة المعنى، أردت أن أناديك باسمك، لكن قلت لنفسي سأناديها بلقبها، معلمتي فلانة. صريعيت لأخته، معلمتي فلانة، جملة قالها لي فأثارت البسمة في وجهي، وخرجت مني كلمات التشجيع والتحفيز، لا لكون اللقب مرتبطا باسمي أو لنزعة داخلية لطلب التعالي أو نحوه، بل لاختلاف الفئة العمرية ومراعاة لغة التخاطب. جملة قالها هي بين هلالين لا شيء يذكر، كما قيل لي، مقابل العديد من العبارات التي يقولها أو يكتبها شباب اليوم أو أغلب شباب اليوم، والتي لم أرى استحسانا في سردها أو ذكرها، لأنها منتشرة هنا وهناك في مقالات ودراسات عدة. بل أردت تسليط الضوء على أخي ذاك الذي ينتمي إلى تلك الفئة القليلة، الفئة النادرة من الشباب التي ما زالت تراعي لغة تخاطب لائقة لبقة بعيدة عن السباب والشتم واللغة الدونية التي لا تمت لثقافتنا الإسلامية بصلة. تلك الفئة التي اختارت الحضارة نهجا وحظا لتواصلها مع الغد بالفعل السليم. هؤلاء الشباب، اسمعوا معي وشوفوا، تخيلوا معي بعد هالمشاهد الصغيرة يلي حقولكم إياها. بتقول كاتبة المقال، هؤلاء الشباب من يفسحون المجال في وسائل النقل العامة لمن هم أكبر سنا، مقدمين مقاعدهم برحابة صدر وسرور، كشاب التقت عيناي عيناه ذات يوم في باص النقل العام بعدما صعدت إليه لأجد مقاعده ملأة. وقفت بانتظار شغوري إحداها، فقام ذاك الشاب بإعطاء مقعده بعد إلحاح منه جعلني أعتقد أنه سينزل بعد قليل. رحبت عندها بالمقعد بعد نهار عمل طويل، وبعد حوالي 5 دقائق لم ينزل الشاب، بل ظل واقفا لمدة نصف ساعة رافضا أن يعود لمقعده. هؤلاء الشباب من يفتحون لك باب المصعد عند مشاهدتك مقبلا متعبا تحت وطأة أحمال أكياس،
المشتريات. هؤلاء الشباب من يمدون يد العون لرجل توقفت سيارته في منتصف الطريق، أو امرأة نهبت، أو جار في مصيبة، كمجموعة تسكن حينا قامت بالاهتمام بمراسم الدفن والصلاة على جار مات في الحي وليس له ولد. قام أولئك الشباب بجمع المال فيما بينهم لدفنه، وأعطوا المال المتبقية لزوجته. أمثلة عن حسن أخلاق شباب تكاد لا تحصر، حسن أخلاقهم في الأسطر، وهم يذكرونك بقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وبحديث: من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وبحديث آخر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هؤلاء الشباب بسطن إيديهم، الله يحميهم وإن شاء الله تكتر أعدادهم. هؤلاء الشباب الذين يمشون على طريق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لا ينتظرون أجرا ولا شكورا من الناس، بل ينتظرون الأجر من الله سبحانه وتعالى. يفعلون الأعمال الطيبة لوجه الله الكريم، لله تعالى، ما بينتظروا حدا يشكرهم أو حدا يقول لهم كلمة استحسان، بل عملهم لله. إن قابلوه الآخرون بالحسنى أو بالإساءة هن عملوا اللي عليهم، هن خلوا مثل بقول دايما الزاوية تاعتهم مضيئة، لو غيرهم زاويتهم مطفأة مظلمة. خلوا أنتوا زاويتكم مضيئة وتوكلوا على الله رب العالمين.

بيبي نحن عم نحكي كآباء، عم نحكي كأهل عندهم أولاد وعندهم أحفاد، يمكن أحيانا البعض منا وعنده التزامات وعنده مسؤوليات. فبدنا نقول للكل، علموا أولادكم الكرم مع الجيران من خلال إرسال طبق من الطعام عند الغداء أو العشاء لجيرانكم. علموهم صلة الأرحام والعطف على المساكين والفقراء. وقبل كل هذا علموهم دينهم العظيم. احرصوا على التزامهم حضور مجالس العلم والتحلي بالأخلاق الحسنة التي بسببها تقرب كثير من الناس إلى شرعنا الحنيف والتزموا بها. علموا الشباب التحلي بالأخلاق الطيبة في منازلهم وفي الشوارع. علموهم عدم ارتكاب المحرمات وغض البصر وكف الأذى بكل أشكاله، وألا يستعملوا نظرهم إلا في خير، ولا يمشوا إلى معصية، ولا ينطقوا بما يسيء إلى الآذان. وعلموا الفتيات الحياء والخجل وكيف يتصرفن في الشارع. ماذا تفعل إن خاطبها أحد الشباب بكلام بذيء؟ كانت معظم الفتيات يخجلن من مجرد نظرة الشباب إليهن ولا يدرين كيف يتصرفن. بيقول كاتب المقال اللي هو الأستاذ إبراهيم صيداني، الله يحميه ويحفظه ويطيل في عمره، بهالمقال يلي التقطه مثل التقاط الدر من البحر والتقاط الجوهر من صندوق الجواهر. التقطت هالكلام ودي أقولكم إيه. شو قال؟ أذكروا عم يحكي تجاربه من خلال فترة التعليم يلي كان يعلمها. كان يشوف كتير من أصناف الولاد والبنات والشباب. بيقول أذكر منذ حوالي 40 سنة حين كنت في المدرسة الثانوية، طلب منا أستاذ اللغة العربية أن نكتب موضوعا عن فصل الشتاء، وكتب كل منا ما جادت به قريحته وسلمنا المواضيع للأستاذ. بعد يومين دخل الأستاذ إلى الصف ونادى أحد الطلاب: يا مروان قم واقرأ موضوعك لرفاقك في الصف. وقام مروان ليقرأ، وكان يصف فتاة على شاطئ البحر والهواء شديد، فقال إن الهواء حرك ثوبها، وقال وذهب الهواء بحيائها. وهنا كان موقفان: ضحك الطلاب وصراخ الأستاذ: كيف تستعمل مثل هذه العبارات؟ ألا تخجل؟ الأستاذ عم بينبه التلميذ: ما بتخجل من هالكلمات يعني اللي بيعتبرها خارجة عن الخجل والحياء. كانت مدارس البنات في السابق كالقلاع لا يدخلها إلا أهلها، وكان الأهل في خارج المدرسة كالحرس ينتظرون بناتهن لإيصالهن إلى البيوت. كانت المجالس في البيت مجالس خير وبركة، يجلس الأب والأم والأولاد ويتكلمون فيما حصل معهم هذا اليوم ويعملون على حل أي مشكلة طارئة. أذكر كلاما، بيقول كاتب المقال، قاله لي أحدهم مرة وهو يمسك بسكين، ماسك سكين، قال: هذه السكين أنت تقودها لما تشاء، قد تستعملها في أمر عادي لتقطع تفاحة مثلا، وقد تستعملها في شر كإيذاء مسلم. أنت تحرك السكين، حركها فيما لا يضر أو يؤلم. وهكذا حضارة الإنترنت وما قبلها وبعدها، وما أصاب الناس من أثار ما يسمونه حضارة. ليس كل ما في هذه الحضارة سيء، ولكن هناك بعض الناس يستعملون عناصر هذه الحضارة في أشياء تسيء لهم ولمن حولهم. منذ سنتين تقريبا قالت لي إحدى الطالبات، هو كاتب المقال أستاذ بيعلم بعدة مدارس، فعم بيقول منذ سنتين تقريبا قالت لي إحدى الطالبات: هل أستطيع أن أسألك سؤالا؟ قلت نعم. قالت لي: متى أحببت لأول مرة؟ وقالت عن نفسها إنها أحبت أول مرة عندما كانت في الثامنة. عشق غرام. وحادثة أخرى روى لي أحد الأساتذة وهو مدرس في ثانوية للبنات، قال: رأيت إحدى طالباتي
تركب الدراجة النارية خلف شاب غريب شكله يدل على سلوكه غير السليم. قال لي زميلي: أخبرت الإدارة بالأمر، فاتصلوا بوالدة الطالبة يخبرونها عن سلوك ابنتها، فجاءت الأم للمدرسة كاللبوءة تصرخ في وجه المديرة قائلة: بنتي حرة تتصرف كما تشاء، لعلها تجد عريسها في الصف والمدرسة والشارع في الطريق والمنزل. شوفوا لوين فكر الأم، لوين راح، بس ما بتعرف تداعيات هذا الأمر لوين بتوصل. الصغير والكبير، غالب هؤلاء الناس تجد في يده الهاتف، الجوال أو الآيباد أو ما شابه. كم من حوادث حصلت بسبب الانشغال بالكلام على الجوال، كم من بيوت تفككت بسبب تلك الأبواب المسماة بالتواصل الاجتماعي. نساء يتركن بيوتهن وأولادهن لأنهن تعرفن على أحد المحتالين ينال منها ما يريد ثم يتركها ويرحل، ورجال كذلك تخلوا عن الواجب عليهم تجاه أسرهم بسبب امرأة عابرة. كم من أطفال ضاعوا بسبب هذه الوسائل المسماة ترفيهية. تجتمع الأسرة في غرفة واحدة لا يكلم أحدهم أحدا من الموجودين بقربه، والكل مشغول بشخص في الخارج. نسأل الله تعالى السلامة، قولوا آمين.

أصدقائي المستمعين، إذن نوصل نحن وياكم لنهاية رحلتنا وحلقتنا لليوم. بإذن الله تعالى نلقاكم يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. هذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثيرا من النفوس، ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى في عصرنا هذا يحصل من بعض الناس أن يقول أحدهم: من خلق الله؟ وهذا السؤال سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم أي خالقه يجب أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده، فيستحيل على من لا ابتداء لوجوده أن يكون له خالق، لأن الذي يخلق يلزمه الحدوث أي أن يكون لوجوده ابتداء، فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر. الخالق من شأنه أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده حتى يصح خلقه أي إحداثه من العدم لغيره، والذي يخلق من شأنه الحدوث، هذا أمر بديهي. فمع هذه البداهة يستحيل الجمع بين الخالقية والمخلوقية، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره. الشخص يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح أن الخالق لا ابتداء لوجوده فلا يكون له خالق، إنما الذي سبقه العدم ثم دخل في الوجود هو الذي يحتاج إلى خالق أحدثه أي أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. وأما إن كان سؤالا من واحد من الملحدين يقصد تشكيكا، أو هو يكون التبس عليه الأمر لم يصل فهمه إلى هذه القاعدة الخالق ليس له خالق، هذا إن كان ملحدا يحج بالبرهان العقلي، أي أنه من ثبت له الخالقية يستحيل عليه أن يحتاج إلى خالق، لأن شرط الخالقية الأزلية والمخلوقية يلزمها الحدوث. يقال له: أنت تصحح المحال العقلي وهو الجمع بين المتنافيين، فإن كنت تعتقد أن خالق العالم لا بد أن يكون أزليا فلا معنى لقولك: فمن خلق الله؟ وإن كنت لا تعتقد ذلك فالكلام معك في إثبات حدوث العالم وأنه لا بد له من محدث خالق أحدثه وخلقه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور هو في المسلم الذي يؤمن بالله أنه قديم أزلي، ويؤمن برسوله، لكنه يخطر بلا إرادة منه في باله هذا الشيء، وهو أن الله خلق السماوات والأرض أي أوجدهما بعد أن كانتا معدومتين، فمن جعل الله موجودا؟ هذا يخطر للمؤمن خطورا لا يعتقده، بل يخطر بقلبه بباله بلا إرادة فهو معذور. المؤمن الذي يؤمن بأن الله موجود أزلي قديم لا ابتداء لوجوده، إذا خطر له هذا الخاطر بدون إرادته فالذي عليه أن لا يتبعه، وينفعه في إبعاد هذا الخاطر أن يقول هذا لفظا ونطقا: آمنت بالله ورسله، أو يقول: آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. الحديث وارد في هذا، أي بحق المسلم الذي يؤمن ويعتقد جزما بلا تردد أن الله أزلي أي لا ابتداء لوجوده، ومع ذلك يرد على باله، يخطر له خطورا: من خلق الله؟ الله خلق الأرض والسماوات، الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا يخطر له خطورا بلا إرادة، ومع ذلك مطلوب من المؤمن أن ينتهي عن ذلك، أي لا يتبع هذا الخاطر بل يعرض عنه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله وبرسله، معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فلينتهي، أي ليعرض عن هذا ولا يتبعه، لأن الخاطر إذا تبعه الشخص يكون اعتقادا أو شكا، إذا وصل إلى حد الاعتقاد أو الشك ضر صاحبه، أما ما لم يصل إلى حد الاعتقاد أو الشك فلا يضر صاحبه. وهكذا كل أمر ينافي الإيمان لو اعتقده الشخص أو نطق به، إذا خطر للمؤمن أي ورد على باله بدون إرادة منه لا يضره، لكن عليه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك حتى يصل إلى حد الشك أو الاعتقاد، أي اعتقاد هذا الخاطر فيضل ويهلك. هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يكتب عليهم هذا الخاطر مهما كان قبيحا، مهما كان معناه بعيدا من الإيمان، فإن الله تعالى أعفى المؤمن عن أن يؤاخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق السماوات والأرض، فمن خلق الله؟ وفي لفظ لهذا الحديث: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: آمنت بالله وبرسله. الحديث فيه بيان أمرين: أحدهما أن من خطر له ذلك خطورا مطلوب منه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك الخاطر ويبقى على ما كان يعتقده جزما بلا تردد أن الله خالق لا خالق له، لأن الخالق من شأنه أنه موجود بلا ابتداء، فيستحيل أن يحتاج إلى خالق، أي مطلوب من المؤمن المعتقد أن يبقى على اعتقاده هذا وأن يعرض عن هذا الخاطر، أي لا يتبعه، لأنه إن تبعه قد يصل إلى حد الشك أي التردد أو الجزم بهذا الكفر الذي هو خلاف معتقد المؤمن، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في دفع هذا الخاطر بقول: آمنت بالله وبرسله. هذا ما دل عليه الحديث بطريق النص. وأما الأمر الثاني فهو أن من سمع هذا من غيره يتلفظ به كما يحصل في زماننا هذا وقبل هذا: الله خلق هذا العالم، فمن خلق الله؟ فالمؤمن الذي يسمع هذا عليه أن ينتهي عن شغل باله بهذا الكلام الفاسد، وأن يستعين بالله تعالى للنجاة من شر هذا الكلام بأن يقول: آمنت بالله وبرسله. وأما قائل هذا الكلام لفظا ونطقا فلا يخلو من أحد أمرين، فهو إما أن يكون زنديقا لا يدين بدين من الأديان، معنى ذلك أن من يقول هذا لأنه لا يعتقد في قلبه بوجود الله الذي هو خالق أزلي أبدي لا ابتداء لوجوده، وهذا هو الذي يسمى زنديقا، وإما أن يكون ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك لم يعرف ما هو من أصول الإيمان، يكون جاهلا بمعنى الألوهية، لأن ألوهية الله تستلزم الأزلية والقدم، فلا تجتمع الأزلية مع المخلوقية لأنهما متنافيان. الأزلية تنافي المخلوقية، فالألوهية لا تصح بدون الأزلية، ومعنى الإله الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، المستحق للعبادة أي نهاية التذلل. فمن لازم الألوهية أي مما يجب لمن ثبتت له الألوهية أن يكون منفردا بالأزلية، أي لا أحد سواه أزلي، ويكون جميع ما سواه حادثا، أي أن لوجوده ابتداء، فكل ما سوى الله لوجوده ابتداء، والله هو المنفرد بالأزلية والقدم، وهذا مما أجمع عليه المسلمون سلفهم وخلفهم. ليس من المسائل التي يختلف فيها اثنان من المسلمين، بل من خالف في ذلك بوجه من الوجوه فهو خارج من الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام، وإن زعم أنه مسلم وانتسب إلى الإسلام. فمن هنا يعلم أن من قال من الفلاسفة العالم أزلي بمادته وصورته، ومن قال منهم إن العالم أزلي بنوعه حادث بأشخاصه أي بأفراده، كلاهما لا نصيب لهما في الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

0: سبحانك سبحانك سبحانك.
1: اسألني عما قدمت، انا عمري فيما افنيت. تسألني عما قدمت، انا عمري فيما افنيت. عما لي من اين كسبت، عن مالي من اين كسبت، وباي طريق انفقت. الهم

جنة اجعله صياما ينفعنا اجعله صياما ينفعنا وسبيلا حقا للجنة وسبيلا

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 75 من سورة النحل إلى آخرها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن رسول الله دعوته مجابة، وكذلك كل الأنبياء دعوتهم مجابة. روى ابن حبان والحاكم والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك لسنتي. اللعن هو الإبعاد من الخير، المعنى أن هؤلاء الستة مبعدون من الخير. أولهم الزائد في كتاب الله، والزيادة أنواع، منها أن يزيد الشخص بنية أن يوهم الناس أن هذا قرآن وهو ليس من القرآن، فهذا أشدهم إثما، فمن زاد شيئا في القرآن على أنه منه فقد كفر. والثاني هو من يزيد حرفا من أجل تحسين الصوت عمدا ليس على اعتقاد أنه من القرآن، فهذا أقل إثما، وهو من جملة عصاة المسلمين. والثالث هو الذي يزيد حرفا من دون تعمد، إنما جهلا منه بالتلاوة التي أنزلت على النبي، فهذا أقل إثما من الأولين، كمن يولد حرفا بين الهمزة والنون المشددة فيقول إنا بدل إنا، وكذلك ما يفعله بعض العجم من زيادة واو أمام حرف الغنة إذا سبقه ضمة، يقولون ما هون، لأنه ليس في لغتهم غنة، وإنما هي من خصائص لغة العرب. وكذلك يزيدون ألفا جوفية ويقال لها الألف اللينة بين الحرف الذي قبل النون المشددة وبين النون، يقولون أن لهم النار، وكل هذا حرام. قال العلماء: القراءة سنة متبعة، فلا يجوز للمرء أن يتفنن فيها بزيادة حرف أو تغيير حرف ولو أتى بالمعنى الذي يوافق معنى الآية. أما حديث الرسول فيجوز روايته بالمعنى، وهذا أمر شائع بين المسلمين، حتى الصحابة ما كانوا ملتزمين أن يرووا حديث رسول الله باللفظ الذي خرج من فمه، بل كانوا يستجيزون أن يرووا بالمعنى، إنما الضرر هو تغيير المعنى. وعلى هذا كان أكثر المحدثين، ومن هنا منشأ رواية الحديث بعدة ألفاظ. أما القرآن أنزل لتحدي المعارضين، أي لإعجاز الكفار الذين كانوا يكذبون رسول الله فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بمثل سورة منه، مع أنه كان عصرا بلغت فيه البلاغة والفصاحة القمة، ومع أن القرآن أنزل بلسان عربي، فلذلك لا يجوز تلاوة القرآن بحسب المعنى مع ترك اللفظ المتلقى عن رسول الله. أما إذا كان الشخص لا يحفظ الآية، يقول ورد في القرآن ما معناه، فهذا جائز، ولا نقول قال الله تعالى كذا وكذا ونورد ألفاظا ليست من ألفاظ القرآن. وأما حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالمراد به من غير معنى الحديث ونسبه للرسول ونحوه، كالذي يكذب عليه بنسبة النقائص إليه. وكذلك لا يجوز الكذب بنية رفع شأن الرسول والتنويه به، فالرسول ليس بحاجة إلى أن يكذب له، وشرع الله غني عن أن يكذب له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والمكذب بقدر الله، فالمراد به المعتزلة، ويقال لهم القدرية، ومن سلك مسلكهم. فهؤلاء ضلوا بقولهم الله تعالى خالق الأجسام فقط دون الحركات والسكنات والإدراكات والعلوم، وقالوا إنما هو يخلق فيهم الحركات التي ليست اختيارية لهم، كحركات العروق النابضة. على زعمهم ينزهون الله عن الجور، قالوا فإن خلق العباد الحسنات استحقوا على الله أن يثيبهم، قالوا واجب عليه ذلك، إن لم يفعل ذلك يكون ظالما، وإن أساء العباد بكفر أو بما دونه استحقوا العذاب، لأنهم هم خلقوا ذلك، أما إن لم يكونوا هم خالقيها لا يستحقون العقوبة. وقد أجمع أهل العلم على تكفير المعتزلي القائل بأن العبد يخلق أفعاله، وممن نقل ذلك الإمام شيخ الإسلام البلقيني. وأما ما روي مما يوهم عدم كفرهم فهو محمول على الصنف الآخر من المعتزلة، كالذين يقتصرون على قول إن الله لا يرى بالآخرة وإن القرآن مخلوق، ويعنون بالقرآن اللفظ المنزل، والقول بأن صاحب الكبيرة إذا مات بغير توبة مخلد في النار كسائر الكفار. ومن ضلالات المعتزلة قولهم إن المعاصي التي يفعلها العباد ليست بتقدير الله تحصل، إنما العباد أدخلوها في الوجود. ومن الدليل على أن الله خالق الشر وقدر حصوله قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والبيهقي وغيرهما كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والعجز المراد به البلادة، والكيس هو الفطانة والذكاء. وفي الحديث المشهور أن آدم احتج على موسى في المخاطبة التي حصلت بينهما في البرزخ، أي بعد أن ماتا، فقال موسى أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، أي أنت تسببت. فأجابه آدم بقوله أنت وجدت في التوراة بأن هذا شيء قدره الله علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة لآدم في هذه المحاورة، قال فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. ومما يحج به المعتزلة أن يقال لهم هل الله كان عالما قبل أن يخلق إبليس بأنه سيكون غاويا مغويا أم لا؟ فإن قالوا كان عالما فقد شهدوا على أنفسهم بأن قولهم إرادة القبيح قبيح من الله باطل، وإن قالوا لم يكن عالما فقد نسبوا الجهل إلى الله وذلك كفر. وقد قيل لسيدنا علي إن فلانا ينسب القدر لنفسه، أن يجعل نفسه مستقلا لمشيئة أفعاله عن الله، فكلمه سيدنا علي وكسره بالحجة، ثم قال له إن عدت إلى هذا لأقطعن الذي فيه عيناك، معناه أقطع رأسك، فتاب ذلك الرجل. وممن حذر من المعتزلة عمر بن عبد العزيز، وقد رفع إليه أمر رجل من رؤوسهم يقال له غيلان بن مروان، فاستدعاه واستتابه فأظهر التوبة، لكنه عاد بعدما مات عمر بن عبد العزيز إلى غيه وضلاله. وكذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كانا ينكران على المعتزلة عقيدتهم الفاسدة. وكذلك عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الإمام الجليل المجتهد حذر من ثور بن يزيد وعمر بن عبيد الذي هو من رؤوس المعتزلة كذلك، فقال في التحذير منهما ومن أمثالهما أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيدي، لا كثور لا كجهم لا كعمر بن عبيد. وحماد بن زيد من الأئمة المجتهدين، معناه يا طالب العلم اعتني بتحصيل العلم منه واحذر أولئك. وأما جهم بن صفوان أتباعه يقال لهم الجهمية والجبرية، وهو أول من قال بأن الله موجود في كل مكان. ومن ضلالات الجهمية قولهم بأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، جعلوه كالماء الذي يسيل في الوادي، هذا الماء ليس باختياره وفعله يحصل منه هذا السيل، إنما يقال سال الوادي لأنه مظهر السيلان ليس لأنه يحدث هذا السيل. وجهم بن صفوان الترمذي قتله سلم بن أحوز لما علم بفتنته فخفت فتنته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والمستحل لحرم الله، معناه أن الذي يسترسل في المعاصي الكبيرة في حرم الله، أي حرم مكة وحرم المدينة، ملعون. والحرم هو ما حدده إبراهيم عليه السلام بوحي من الله، نصب أعلاما حتى تعرف بالنسبة لمن يكون في عصره وبالنسبة لمن يأتي بعد ذلك. فالذي يعصي الله تعالى ببعض أنواع المعاصي والظلم في الحرم يضاعف ذنبه، وليس هذا عاما لكل المعاصي التي يفعلها الإنسان هناك. وأما ما اشتهر عند بعض الناس أن حسنة الحرم بمئة ألف وسيئة الحرم بمئة ألف فهو غير صحيح، إنما الصحيح الثابت عن رسول الله أن الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف إلى 500 بالنسبة لغيره من المساجد، وأن الصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة في غيره أي المسجد الأقصى، وأن الصلاة بمكة بمئة ألف صلاة في غيره أي مسجد الرسول. المعنى أن الصلاة في المدينة بخمسمائة ألف صلاة، وفي المسجد الحرام مع ضربها بألف فتكون المضاعفة بلغت 50,000,000,000. ومضاعفة الثواب تحصل لمن صلى في المسجد الحرام في القدر الذي يصح الطواف فيه مع الزيادة التي أضيفت من زمن النبي إلى أيامنا للصلاة فيها. وعند كثير من الفقهاء تحصل المضاعفة في كل الحرم الذي حدده إبراهيم عليه السلام، وهو مساحة واسعة. وأما السيئات فلا يضاعف شيء منها في المسجد الحرام أو مسجد الرسول، إلا من عمل ظلما كبيرا مثلا كقتل نفس مؤمنة بغير حق، أو قطع الطرف ظلما وعدوانا، أو فقع عين ظلما وعدوانا، وما أشبه ذلك. وهذا الذي قال الله فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني أن الذي يجني جناية أي يظلم ظلما كبيرا في المسجد الحرام حتى لو لم ينفذ لكنه أراد، الله تبارك وتعالى جعل جزاءه عذابا أليما. وإنما سمي بالمسجد الحرام لأنه لا يجوز صيد المأكول البري فيه ولا قطع شجره النابت فيه، بخلاف المستنبت المجلوب من خارج. ومن جملة أحكام الحرم وخصائصه أنه لا يجوز القتال فيه إلا أن يبدأ المشركون المسلمين بالقتال هناك، عندئذ من باب الدفاع يجوز. وأما حرم المدينة فهو ما ذكر الرسول في حديثه المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما بين هذين الجبلين من المساحة، من قتل إنسانا ظلما أو قطع طرفا ظلما أو آوى جانيا ليحول بينه وبين آخذ الحق منه تصيبه تلك اللعنة. وقد ذكر الرسول أيضا أن الذي يخيف أهل المدينة يذيبه الله كما يذوب الملح في الماء، كما حصل لهؤلاء جيش يزيد بعدما ارتكبوا تلك الجناية الفاحشة في مكة، انتقم الله منهم في الدنيا. وكذلك يزيد ما عاش طويلا بعد ذلك، لأنه هو الذي وجههم لينتقموا من أهل المدينة غضبا، لأنهم أرادوا خلعه من الخلافة لأنه لا يستحقها، لأنه كان من أفسق الناس. إنما أبوه رتب له، صار يكلم هذه القبيلة وهذه القبيلة أن استخلفوا ابني بعدي، مع وجود عدد كثير من أصحاب رسول الله كعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعبد الله بن الزبير الذي كان من القانتين الخاشعين من فقهاء الصحابة، وهو الذي حين توجه المسلمون إلى غزو أفريقيا قتل جرجير. كان في ذلك الوقت كافر يقال له جرجير أو جرجير بلغة العجم، هو أعجمي. لما واجهه المسلمون فصمم على قتالهم وعدم مصالحتهم، قال للمقاتلين من جيشه: أيكم قتل أمير المسلمين فإني أزوجه بنتي هذه بما عليها من الجواهر. وقد كانت له بنت فائقة الجمال وعليها من الجواهر الشيء الكثير. ثم قائد جيش المسلمين أيضا قال: أيكم صدق في لقاء هؤلاء الكفار فقتل جرجير فإني أعطيه بنته. فعبد الله بن الزبير هو كان صاحب الحظ، هو ما قتله لأجل البنت بل بقصد نصرة الإسلام. ثم بعدما قتل هذا الملك الكافر انكسروا وأسر من أسر منهم وفيهم البنت. هو عبد الله بن الزبير ما أبرز نفسه، ما قال أنا قتلته، بل أخفى نفسه لأنه لوجه الله عمل. فقال قائد المسلمين: إني أعزم على أيكم قتل جرجير إلا وأبرز نفسه. فلم يبرز نفسه. ثم قال للبنت: تعرفين قاتل أبيك؟ قالت: نعم. فصارت تتصفح الوجوه، فقالت لعبد الله بن الزبير: أنت. فأعطاه البنت. جيش يزيد ظلما قاتلوه مع أنه كان أهلا للخلافة. وعبد الله بن الزبير هو الذي ورد في الأثر أنه شرب دم النبي بعدما أخذ من النبي دم بالحجامة. فهذا عبد الله من أجل التبرك بهذا الدم أخذه وشربه خفية، فكان فيه من الجرأة والقوة الشيء الغريب من أثر ذلك الدم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والمستحل من عترتي ما حرم الله، فمعناه أن الذي يعتدي على عترة الرسول أي أهل بيته ملعون، والعترة هم كالحسن والحسين ومن كان في معناهما. وقد جعل الله لهم هذا الفضل دون غيرهم ببركته صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله، فهم هؤلاء المتجبرون الذين يقهرون الناس ويظلمونهم ويعتدون عليهم إن كانوا مسلمين وإن كانوا غير مسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والتارك لسنتي، فمعناه من خالف الصحابة وخرج عنهم في المعتقد، وليس معناه كل من لم يعمل ما كان الرسول يفعله من الفرائض والنوافل يكون ملعونا. فمن خرج في الاعتقاد عن معتقد أصحاب رسول الله التي هي سنة رسول الله أي طريقته، فهذا عرض نفسه لتلك اللعنة الكبيرة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عما افترض الله عليه من الصلاة، فقال له: خمس صلوات. ثم سأله عما افترض الله عليه من الصيام، فقال له: صيام رمضان. ثم سأله عما افترض الله عليه من الزكاة، فأخبره بالزكاة المفروضة، ثم علمه شرائع الإسلام، أي علمه ما هو الفرض في دين الله على عباده وما هو المحرم. فانصرف الرجل وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أتطوع ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا. حلف هذا الرجل أنه لا يعمل شيئا من النوافل ولا يترك شيئا مما افترض الله عليه. فقال النبي: أفلح الرجل إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. فأفهمنا الرسول بحديثه هذا أن المراد في حديث الستة هو من خالفه في المعتقد كالمعتزلة والخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن المعتزلة يسمونه فاسقا ولا يسمونه كافرا، هو عندهم في منزلة بين المؤمن والكافر. أما الخوارج فالأمر عندهم أشد، لأنهم يعتبرونه كافرا، وكلا الفريقين ذمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم

ساعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمعه بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد. لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله. يا مولانا، لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. شرح شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد، لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر حلو مر طاعة معصية إيمان كفر جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

محمد. يا ساريا أوصل سلاما عاطرا، إن حط رحلك عند قبر محمد، بالله بلغ شوقنا.

أخبره عن ظمأ الفؤاد وشوقه، فأنا المتيم بالحبيب محمد، والروح في وله تحن وترتجي.

0: متع عيونك، متع عيونك يا نزيل المصطفى، فالأنس كل الأنس عند محمد. احل عيونك بالبهاء وحسنه، والثم ثرى الأعتاب عند محمد.
1: نفسي أشم الطيب بأعتابك أبا الطيب.
0: يا ليتني كنت الرفيق بركبكم لتقبل الشفتان.

مستلم يا خير من دفنت في التراب عظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم حبيب.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان سيدنا آدم عليه السلام أبا البشر وأول الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى ليعلموا الناس دين الإسلام. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الإخبار على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته، كما يخبر بالأمر العظيم قبل كونه. وقد روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. أي أن الله أمر ملكا من الملائكة أن يأخذ من تراب الأرض أبيضها وأسودها ولينها وقاسيها، فجاء بنو آدم مختلفين فيما بينهم على مقتضى أنواع ذلك التراب. ثم صعد الملك بهذا التراب إلى الجنة وعجنه بماء منها فصار طينا، وجعله الله تعالى صورة لسيدنا آدم. ثم بعد فترة صار صلصالا أي طينا يابسا، فترك على تلك الهيئة مدة في الجنة قبل نفخ الروح فيه، ثم بعد ذلك نفخت فيه الروح وصار بشرا سويا، فتكلم وكان أول ما قاله: الحمد لله. وكان طول سيدنا آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، وعرضه 7 أذرع، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصر، ولم يخلقها طفلة، إنما خلقت على هيئتها التي عاشت عليها، كبيرة مناسبة لطول آدم. وأسكن الله تعالى آدم وحواء الجنة، ثم أخرجهما منها وأنزلهما إلى الأرض بعد أن أكلا من شجرة كانا قد نهيا عن الأكل منها، وكانت حواء هي السابقة إلى ذلك. وقد روى الحاكم والبيهقي وغيرهما أن آدم لما اقترف الخطيئة قال: يا رب، أسألك بحق محمد أن تغفر لي. فقال الله تعالى: يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك. وولد لآدم عليه السلام ذرية كثيرة في حياته، فقد حملت حواء 40 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى. وقد كان في شريعة آدم يجوز للأخ أن يتزوج أخته من البطن الذي هو غير البطن الذي ولد منه، ولم يمت آدم حتى رأى من أولاده وذريتهم 40,000. وفي حياة آدم عليه السلام قتل أحد أولاده واسمه قابيل أخاه هابيل. قال الله تعالى في كتابه العزيز: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وقد نقل عن أئمة السلف أن القصة كانت كالآتي: إن قابيل وهابيل ابني آدم قرب كل منهما قربانا، فقرب هابيل وكان صاحب غنم جذعة ثمينة من الغنم، وقرب قابيل